0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري اللي غادي نخصوه الموضوع. أكيد عنده قيمة كبيرة جدا حينما نتحدث عن الموروث الثقافي الحساني، هذا الموروث الغني بقيم، غني بإيقاعاته، غني بشعره وفنه. ولكن حلقة اليوم نظرا لطبيعة ضيفي فلنتكلموا إن شاء الله ربنا على أزوانة والموسيقى الحسانية، وأنا جيت سعيد أنه يتواجد معي ببلاطو أثير إذاعة الداخلة سي صعيدي حسن الحاتم، لأنه شخص مهتم بأزوان وبالموسيقى الحسانية على مستوى إيقاعاتها وأوزانها. وحلقة أكيد إن شاء الله كان وعدكم في بدايتها أنها ستكون مفيدة، لا سيما بالنسبة للأجيال الصاعدة الواعدة، يكننا نحافظ على هذا التراث الموسيقي الحساني الغني. سي صعيدي مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
3: مرحبا أحمد، أشكرك وأشكر البرامج. نتكلم عليك عن اشتقاق النوعية بعد قاعد تلوين الموسيقى.
2: نعم تفضل.
3: هذه الموسيقى الحسانية هي نقولوا ما صنعته البيضان والسودان الأبارقة ومعهما جانبتين إلى ثلاثة، جانب البيضة يقولوا لها وجانب الكحلة وجانب الجنيدية وجانب الكحلة هي الأولى صنعت وصنعت على السودان. جامة الجنيدية هي تقريبا نقول إحنا الغنيمة، القنداية اللي هي الغنم وهي مسمية على الغنيمة. هذه الجوانب تشتمل على أشوار ونحاية. الشور هو باش نسهل للمستمع الكريم بالحسانية دينيدانة والضيلولانة.

0: طاقة كاملة شبانة ودانا إلا دانا. الناحية هي بيت الشعر العربي، كيف لا نقول رأيت بيت اللي ينحيه المطرب وينقال فيه القوافي اللي هم الجفاف.
1: جميل.
0: كيف إن لي مولى كريم لم يزل يرعى ودادي، كلما زدت ذنوبا زادني من وأيادي. قط نهار تكررت تني نحزن بالغيد أم أولادي، أصل المرة أنا مكذبني ومر اللي تكرادي. والله إلا راد الجواد ونصلك عزة عرادي وأولادي، ويخلوها زاد أولادي لأولاد أولادي.
1: الله يحفظه. طيب تكلمتي سي صعيدي على صنعة البيضان والسودان، أشن هي جنب الجوانب حسب المقامات دائما في سياق أزوانة والموسيقى الحسانية؟ سي صعيدي
0: جيد. حتى أنواع الجوانب حسب المقامات، والمقامات هو نوعية من الشوار والنحاية والهول المنطرح. الهول المنطرح هو اللي ما فيه النحية وله شور، ذاك هو الهول نقول المطرح. وتسمية الفنانين لهذه المقامات هو مقام كر وهو ظهر كر، ومقام سيني هو الثاني، ومقام فاق هو الثالث، ومقام التحرار هو الرابع، ومقام الكحال هو الخامس، والزراق هو السادس، والبياض هو السابع، والبتيت هو الثامن. برجع لهم. أيوه. كر وسيني وفاق والتحرار والكحال والزراق والبياض والبتيت، هم ثمانية.
1: طيب سي صعيدي، لكن هذه هي أنواع الجوانب حسب المقامات في أزوانة والموسيقى الحسانية، كم يفوت يقيوه والمطرب من المدة ديال الهول اللي كيأديه؟
0: جميل. حتى المدة العادية للمطرب من قد راحته هو، ياك يجي الهول كامل هي ساعة. ليش الساعة؟ هي اللي يستكع عليها لبناط 60 دقيقة أكثريتهم.
1: نعم.
0: كاين من لبناط اللي يستكع على ساعة ونص، وكاين من لبناط الأكثرية اللي يستكع على ساعة. ساعة هي راحت المطرب.
1: نعم.
0: أيوة. ليك الساعة مقسمة على 7 مقامات والله 8 كلها ينعطالوا قرعتهم من ذوك تعرف دقائق اللي كوماتي. ويلا مقام يجيبوا في المقام يجيبوا المطرب يجيب فيه شور ونحية، كل مقام يجيب فيه شور ونحية، وهو ما يزيد على ذلك بيرخوي الغناء وبتعجيله. المغني يعجل الغناء تعرف ويرخيه، لأن الأشوار دائما والنحاية بعضها معجلة، والهول المنطرح تعرف ما هو معجل. والأكثر هو الهول المنطرح بالغزل والبكاء على الأطلال وحكاية القصة الجميلة مع العزف على التجنيد.
1: جميل. طيب سي صعيدي، تكلمتي على كم يفوت المطرب من مدة ديال الهول. ما كرهت احنا هذه الحلقة ايضا موجهة للشباب، يا كانها تحافظ على هذه الذاكرة الموسيقية وهذه المفاهيم والمصطلحات. اشن هي اسامي الاشوار وما كرهناش بالقيفان؟ الا كان
0: الله الله الحقيقة الاشوار لا نديروا منهم واحد ونشوهدوه، والاخرين هم اللي لا كلهم شاهدوا. لا نقولوا انواويل، انوال هو عند الحسانيه، ولاد معود لهم الحاسي ويقبض شي برشه والدلو ويربط زايل ويسقي عليها الحيوان.
1: نعم.
0: ذاك اللي يقول الجمل يشبذ الماء هو انوال.
1: نعم.
0: اول اشوار سماه على ذاك النوع من من من, من, من الاحوال.
1: نعم.
0: هو انوال لملس، يقولوا هم انوال لملس، يقول واحد فيها والفي دمعتها بالتجلاج تبانت روري ما سكنت، راعي ذوك ذنوبك الحاج اللي قاعد تبان فقعد دنا دت. هذا قالوا انا واد لملس. كاين شور ثانيين قالوا المريره، وكاين شور قالوا الشطان، وكاين شور قالوا التغاميس، وكاين شور قالوا الساس، وكاين شور قالوا قتمار وشاهدوا.
1: طيب اذا كان هادو هما اسامي الاشوار، اكيد كيف تعرف سي صعيدي وانت ادرى مني ان الرقيص جزء من ديك اللوحه الموسيقيه اللي كتقدمها الفرقه الموسيقيه الحساني. اشن هي انواع اسامي الرقيص؟ وحنا كنتكلموا دائما في اطار هذا الجانب الفني الموسيقي، واكيد ان الرقيص اليوم دخل في الكوليغرافيا، ولكن اللي بغي نعرف منك اشن هي انواع اسامي هذا الرقيص؟
0: زين. حتى جميل. هذا الرقص الرقصات اللي يعني الشهيرات قاع عند الناس أصلاً.
1: نعم.
0: هي رقصة الشرعة يقول، ورقصة البليد اللي بالشور، ورقصة جاكوار تعود ترقصها كما مرة ترقصها على المرأة وتقبض كاسين وتمدى كاس العقب واحد قاب كاس العقب واحد قاب ديك الجوار وورقة تقيرة تعدل بصلحة ويعدوها دائما الرجال وبالدوران ويصلحها دي ورقة تقيرة هذه كاين رقيس راك سنقلها التمازير والتمازير هو تعاسير يعود الرقاص يعود واقف ويجب بنص الفوقاني قاب ينتهي من سترام ويرفع العقب كأنه عاد يعاصر كاين التقلمين رقصة التقلمين يعود الرقاص والله الرقاصة تقلمه يقول لك هز القلمونة تعود هي شوية القلمونة اللي معبق عليه
1: رأسها يدك القصة اللي كتكون
0: تحضر كم فوق تعود ترقب وتقب خرسة كبيرة قال من القلمين كاين تنسف فيه لا ولا لازم يتنسف فيه كرعيه ويرقص كي زايله مقيدة يتنسف معاك كاين تشباح كيقول لازم يشبح فيدي للعالم هذا هو رقص كل رقصة مسمية كاين رقيص بالحرق معروف عند الأليات وكاين رقيص بالدبوس يرقص ورا الرجال وكاين رقيص بالتصبع يعود يشبح يديه ويصبع
1: يعني جميل واكيد السي السعيدي ان كل رقصه عندها طرقها عندها طقوسها عندها شروطها طيب ما نقدو اليوم نتكلموا على ازوان او الموسيقى الحسانيه ما ذكرنا اهم الالات الموسيقيه الحسانيه اكيد فيها التقليدي وفيها العصري
0: صحيح
1: الى سمحت سي صعيدي بدايه تعطينا اسامي الالات الموسيقيه الحسانيه ونبداو بالتقليديه منها
0: جميل جدا الحقيقه الالات الحسانيه هي الالات القديمه والحديثه
1: أيه.
0: الحديثه يكلم واحد من المعادن كيف جيتار
1: صحيح وهذه عصريه هذه طاريه على
0: طاريه على على الموسيقى وكيف مثلا البيانو هذا جاز هو اللي يخبطوا به المقامات كامله
1: والورغ وكيف الورغ
0: تماما والورغ وقلنا جيتار والورغ والبيانو هذا هم الالات المصنوعه الحديثه
1: إذن بالنسبه للتقليديه الالات الموسيقيه الحسانيه التقليديه الاصيله
0: ذيك نقول لها تيدنيت
1: اييه تيدينيت شنو بتاع تيدينيت
0: تيدينيت هي عود تعود قدحها مستطول كي الحوض هذا مستطويل وتارها اربعه تشبطن ثنتين اللي هما السلوك والمهاره اثنين
1: ومن يخبط هذا تيدينيت
0: الراجل الخاص المره ما تعود
1: خاصه بالذكور
0: خاصه بالذكور واردين اردين خاصه بالعليات لانه لك لأنه يندر على عدد الأقداح السلاح اللي واردي والحفرة اللي فيه ينقال هو وبعوده ومغطي من فوق اللي هو الطبل
1: وهذوك الأوتار ديالو مناش يصوبهم سي صعيدي
0: سلوك بلاستيك لا سلوك بلاستيك عادي يا غير بصيفة هو له هوايات تعود فيها 12 وتر 12 سلك
1: عدد الأوتار اللي كي
0: عدد الأوتار
1: نعم
0: يا وجرهم تقوات شكلهم واحد في الغرض يغير مطاولين باش يختلف الصوت في تصويت الآلي اللي هو هو الحفرة اللي وسط أردي قالوا هو هذا هو أردي
1: وعلى ذكر تيدينيت قد سمعت أن فيه واحد تيدينيت حجمها صغير وفيه لا وتر واحد
0: حسب اختيار المطرب
1: إذا
0: بغي يدير وتر واحد إذا بغي يدير اثنين بغي يدير ثلاثة ذاك هو اللي باغي كاين الطبل بس يطيع جل ملبس به السلاي ويرد
1: طيب أكيد سمعت قد سمعت سي صعيدي وانت غادي تشرح لنا أكثر والمستمعين أن فيه واحد مجموعة ديال الأشوار اللي ما عاد تستعمل شنو هي الأسباب في الموسيقى ديال الأزوان كانت فيه واحد مجموعة ديال الأشوار اللي كانت تستعمل في واحد الزمان ولكن بحال كأنها انقرضت اليوم شن هي الأسباب وشن هي بعد قاعد الأشوار
0: جميل جدا والله الأشوار اللي هذا زوان كيف قلنا قبيل ونقول للمستمعين يعني عن أول ما وعدلنا زوان الجامع الكحلة والناس اللي خبيرين فيها اليوم مشاو كاملين سبحان الله العظيم كيف المطر السيدات ولا بو قرن
1: ومشا معهم هاد
0: كيف سيد أحمد البكاي والعوة كيف هو لازم يدح الكهولة ذوك الكهولة اللي مشاو معاهم الأشوار القديمة هذا الناس اللي صغار منهم قليل عنك تشبر منهم واحد يسجل بهم يدير في هذو الأشوار اللي هم
1: وتكد تعطينا ساميهم هذا
0: والله خالق شورن قالوا القميز لا القميز وتوف وخالق شورن قالوا التقرين كلمة السودان.

0: قرين بالطليق فيه الشعر الأساسه، تخلط القميص وتقرين، تخلط القيام خبيط زين، تخلط للرجل أهلين، وظوانك تخناسه فما قد يوقف هم زين زين مولي تنقاسه، تخلط غراس بلا نزاع جبته وتجيب أجناسه، شاعر غيرك في الحق رابط راسي غراسه.
1: الله لا يبكمك، ما شاء الله عليك. كان حييك إذن باسمكم مستمعي الكرام، أشكر ضيفي الكريم اللي ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، قدم واحد معلومات مفيدة بالخصوص الشباب الصاعد الواعد اليوم، يكنه يكون على معرفة بالموروث الثقافي الحساني، لا سيما في شقه الغني جدا في إيقاعاته وفي مقاماته اللي هو أزوانه والموسيقى الحسانية. إذن باسمكم مستمعين الكرام أشكر ضيف الكريم سي صاعد حسن الحاتم اللي استضفناه بصفته مهتم بالموسيقى الحسانية أوزانا ومقاماته ما تظهر أي فن الهول بشكل عام وأزوان أي الموسيقى الحسانية. كنشكره على كل ما تفضل به من معلومات، وغادي نكون جد سعيد أنه يكون إن شاء الله ضيفي في حلقات قادمة وفي مواضيع أخرى، لأنه مهتم بالموروث الثقافي الحساني. لكم خالص تحيات أحمد العهدي ونعيمة أبي دار كطاقم لهذه الحصة الإذاعية.
2: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
3: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
4: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا،
5: قطرة بقطرة تخضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
6: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
7: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: هذا وقتنا إلا عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا لغدة.
3: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شزين
3: نركب قطار المستقبل.
4: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
3: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
5: هذا وقت الحق، له نصوت ونعود مسؤول.
6: كل شيء له يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، ناثتو 20 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوت إلهي يصلح لشي.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس لله يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاهي نخلوا الثانيين يقرروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: يا غير كيف تاش نضمنوا على الناس لله يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرش في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
1: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.
5: مستمعتنا مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التوعوي الحواري ضيف الأسبوع، البرنامج لكي يواكب الاستحقاقات الانتخابية وكيسعى أنه يقربكم من المعلومة الصحيحة ومصادرها الموثوقة الرسمية، ويأكد أن المشاركة في الانتخابات ما هو فقط مجرد حق ولكن أيضا مسؤولية وطنية ومواطنة فاعلة. حلقتنا اليوم إن شاء الله ربنا له نخصها للمرأة والانتخابات، للمرأة اللي كيف تعرفوا جميع كتشكل نصف المجتمع وعندها حضور أساسي محوري وجوهري في الأسرة والمجتمع، لأن الأسرة هي نواة المجتمع وصوتها عنده واحد الوزن اللي هو مهم وحاسم وكيصنع الفرق في صناعة الاختيارات اللي كتحدد مستقبل ديال بلادنا. وأيضا كمنتخبة أو رئيسة مجلس تبتات تجارب على قلتها أنها كتكون فاعلة وفعالة. كيسعدني أنني نرحب بضيفنا الكريمة بلال بنت خوالها اللي هي حاصلة على دكتورة في القانون العام والعلوم السياسية، تخصص القانون الدولي وحقوق الإنسان. هي أيضا مدربة معترف بها في مجال الديمقراطية التشاركية والسياسات العمومية وتقنيات التواصل، مكونة في مجال الآليات الدولية لحماية حقوق

0: حقوق الإنسان، وهي أيضا ما شاء الله عليها فاعلة جمعوية ومهتمة بالشأن السياسي والانتخابي في محيطها، طبعا بجهة داخل وادي الدهب ولكن بالأقاليم الجنوبية بل على الصعيد الوطني بشكل عام. يكننا نحورها حول حضور المرأة في العمليات الانتخابية وشنه دورها في اختيار من يمثلها وفي بناء مغرب المستقبل. ونشير بالنسبة لضيفتنا اللي له نحورها عبر الهاتف وهي متواجدة بمدينة العيون أنها حاصلة كما قلت على الدكتورة في هذا الجانب القانوني. أهلا وسهلا بك دكتورة من تخوالها البلال.
1: شكرا لكم للسادة العهدي على هذه الاستضافة الكريمة، وتحية يعني لكل من هم في الاستماع الآن عبر راديو إذاعة الداخلة الجهوية. وأنا يعني سعيدة حتى بهذا اللقاء، خاصة وأن موضوع يعني المرأة والانتخابات موضوع يعني يهم كل امرأة وكل أسرة وكل مواطن.
0: تماما. طيب إلى سمحتي دكتورة ندور في المحور الأول في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة الداخلة وهذا الاتصال بك عبر الهاتف، نتحدث عن المرأة والوعي الانتخابي. وفي هذا الصدد عندي لك سؤال دكتورة، علاه كنعتبروا بأن من المهم أن المرأة تكون حاضرة وواعية بالاستحقاقات الانتخابية في نظر، أين تتجلى هذه الأهمية أن يكون عندها أن تملك أو تمتلك هذا الوعي؟
1: المرأة يعني ليست مجرد يعني ناخبة، هي مواطنة يا أستاذ العهدي.
0: نعم.
1: عندها حقوق وعليها واجبات، وصوتها يمكن يعني أن يسهم في اختيار من سيتولى تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم داخل المؤسسات التشريعية. يعني المرأة منين تصوت هي ما تختار يعني فقط شخص أو لائحة، بل تساهم في تحديد التوجهات اللي لها تأثر في قضايا يعني تهم الأسرة والتعليم والصحة والشغل، وكذلك يعني الحماية الاجتماعية والتنمية ككل.
0: جميل. طيب في سديد رأيك وتصورك الخاص الدكتورة من تخوالها، واش نقدر نقول اليوم أن مشاركة المرأة في الانتخابات هي أيضا مشاركة في صناعة مستقبل الأسرة، وإلى أي حد أن هذا الأمر وارد في الحقيقة؟ نعم دكتور.
1: بالتأكيد أستاذ، شفت المرأة هي أقرب أحد يعني أقرب شخص من تفاصيل يعني الحياة اليومية للأسرة.
0: تماما.
1: هي تعرف يعني جيدا انتظارات يعني أولادها وبناتها يعني، وكذلك مشاكل التعليم والتكوين والشغل والصحة وغيرها. لذلك فإن مشاركتها يعني الواعية في الانتخابات تعني أنها تساهم في اختيار من ترى فيه القدرة على الدفاع عن هذه القضايا يعني داخل المؤسسات الانتخابية.
0: طيب كان أعتقد جازما دكتورة أن في فرق بين أن تذهب المرأة إلى صندوق الاقتراع فقط تقيس صندوق كأنها تزرق وتشارك في انتخابات، وبين أنها تصوت عن وعي. كيفتاش نقدو نجعلو اليوم مشاركتها أكثر وعيا، لأن ما هي فقط عملية آلية ميكانيكية نزرقو واحد الورقة في صندوق معين إلى آخره. إذن هذا الجانب ديال ترسيخ الوعي الانتخابي في نظرك دكتورة؟
1: أستاذ كما هو معلوم الوعي يعني يبدأ من معرفة البرامج والأفكار
0: تماما،
1: وليس من العلاقات الشخصية أو الوعود أو الانطباعات على يعني هون على الناخب سواء كان يعني مرأة ولا راجل أن يسأل ماذا يقترح يعني المرشح، ما رؤيته، ما مدى واقعية برنامجه، وماذا يعني قدم سابقا إن كان قد تحمل المسؤولية يعني من قبل. شفت الانتخابات ليست مناسبة للمجاملة فقط، وإنما هي محطة لاختيار يعني من نمنحه ثقتنا ليمثلنا بالمؤسسات يعني.
0: صحيح. وما ندخلوش العاطفة ديالنا ولا ذاك البعد القبلي، واخا الإنسان كيكون عنده انتماء معين، ولكن في انتخابات كتكون كيف تعرفي دكتورة معايير أخرى، لأن هذا الشيء ما هو فيه المجاملة كيف قلت بصراحة، وضفتي كلمة المجاملة لا تصلح في انتخاب، تصلح في المناسبات الاجتماعية في كذا، ولكن أمور اللي تعني منطقتنا وبلدنا وفيها الاستشراف المستقبل، فيلطنا كيف قلت أن نكون واعيين واعية. طيب صحيح لأنها أمانة ومسؤولية، وفي نظرك واش على المرأة أن تبحث بنفسها عن المعلومة الانتخابية؟ في نظرك واش هي تأخذ هذه المبادرة أنها تلوذ المعلومات؟ كاين المصادر معينة دكتورة؟
1: نعم يعني وبدون شك هذا أمر مهم جدا يعني في عصرنا الحالي. عندنا الحمد لله وسائل الإعلام، عندنا مصادر رسمية، عندنا كذلك فضاءات للنقاش، ويعني المرأة عليها أن تتحرى والله تبحث عن المعلومة الصحيحة، وألا تجعل يعني مواقع التواصل الاجتماعي مصدرها الوحيد. يعني هون نركز على الوعي الانتخابي، يعني على المرأة أن تتحقق قبل أن تصدق وقبل وأن تفهم يعني قبل أن تقرر. أعيدها، الوعي الانتخابي يعني نتحقق قبل أن نصدق وأن نفهم قبل أن نقرر.
0: وبالخصوص وأنت دكتورة أدرى مني أن في هذه الفترة كانت تكتار الإشاعات ياسر من هذا دار هذا كثير، مو تعرف كتكون واحدة حرب نفسية، وأكيد هذا الشيء راه كتعيشيه وكتعرفيه، وبالتالي يلطنا نتيقنوا من أننا ناخذوا أي خبر من مصدر رسمي موثوق، وكاين القنوات ديال هذا الجانب. طيب ندور منك إلى سمحتي في محور آخر، أننا نركز على المرأة وترشح الانتخابات. أكيد لا يتشطريني الرأي اللي كيقول بأن المرأة، وهذا الشيء راه تقال في البداية، ما هي فقط ناخبة، ولكن تقد تكون أيضا، ماشي تقد، من حقها أنها تترشح تكون مرشحة، وهذا من حقها وحق أي كان، سواء كان أنت أو ذكر. سؤالي لك دكتورة، كيفتاش كتشوفي من خلال رؤيتك الخاصة وطبعا تجربتك ما شاء الله عليك الحضور ديال المرأة في المؤسسات المنتخبة؟ وانتي شفتي نماذج سواء في جهة الدخلة وادي الذهب أو في جهة العيون الساقية الحمراء وحتى في المنطقة ديال واد نون، كيفاش كتشوفي الحضور ديال هذا في المؤسسات المنتخبة؟
1: شفت أستاذ، حضور المرأة في المؤسسات المنتخبة يعني مهم جدا. علاش؟ بيالي تساهم في تنويع يعني الخبرات والرؤى داخل المؤسسات، وكذلك يعني يمنح المرأة فرصة المشاركة يعني في تدبير الشأن العام. والأهم من ذا كامل هو على أنها تكون يعني الكفاءة حاضرة، وهذا هو المهم، وأن يكون كذلك يعني الترشح مبني على يعني القدرة على تحمل المسؤولية وخدمة المواطنين، وليس فقط يعني على الانتماء إلى هذا الجنس أو ذاك. هذا أهم شيء.
0: صحيح، وهذا ما هو معيار لنقدو أننا في نظرك واش ندوروا أن العليات أو النساء بشكل عام في البرلمان فقط حيث لأنها امرأة وفيه كوطة حصيص وفيها مجموعة من الأشياء في إطار ما يسمى بالتمييز الإيجابي، هل فقط واش ذاك الحضور يكون عنده فقط طابع شكلي، أم أن المنتظر وهي مسؤوليات أخرى طبعا؟ وكيف قلت أن المرأة مؤهلة أكثر لأنها هي أدرى بشؤون لا الذكور ولا الإناث، عكس الرجل اللي عادة ربما بعض الأشياء في عالم الإناث هو لا يستوعبها، وبالتالي المرأة عندها هذه القدرة أو القابلية أنها تناقش العديد من القضايا وتحس بنبض شارع ديال الأسرة ديال الأم ديال الطفل ديال الأب ديال جميع الأفراد.
1: شفت أستاذ العهدي، نحن يعني نريد يعني امرأة كفأة أول شيء ومسؤولة، يعني قادرة على التواصل مع المواطنين وعلى فهم الملفات التشريعية وعلى الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين. هذا أهم شيء. يعني المرأة ما تحتاج يعني إلى امتياز في الخطاب، وإنما تحتاج فرصة عادلة باش تثبت قدرتها على تحمل المسؤولية، وهذا هو المهم في نظري.
0: وأظن وانت ربما نموذج، انت تبارك الله عليك حاصلة على الدكتورة، عاود ذكريني فاش موضوع كنت اشتغلتي يا دكتورة؟
1: انا حكما دكتورة في القانون يعني العام والعلوم السياسية ككل، وتخصص يعني في القانون الدولي وحقوق الإنسان، كنت مشتغل على المنظمات يعني الدولية.
0: إذن هانتي نموذج اليوم ديال المرأة اللي عندها فعلا كفاءة، وبالتالي المنتظر منها اليوم هو أن هاد الخبرة ديالها وهاد الكفاءة اللي عندها، وهذا علاه كنقولوا بأن هاد النساء اللي ما شاء الله في هاد المستوى، والدولة كتحرص أن الحضور النسوي ولا الحضور ديال المرأة في المجالس المنتخبة، فأكيد كيكون قيمة نوعية مضافة. وهذا كيف قلت أن عندنا نماذج في المجتمع ديالنا اللي فعلا كتأكد، والدليل كيف شرط وهو هاد اشتغالك وحصولك على الدكتورة ما شاء الله عليك. طيب بالنسبة للشابات من خلال تواصلك مع المحيط ديال سواء في جهة الدخلة وادي الذهب أو في جهة العيون الساقية الحمراء، واش في نظرك كتشوفي دكتورة البلال أن الشابات عادوا يهتموا بما يكفي بشأن السياسي والانتخابي من خلال تجربتك بنت خوالها؟
1: والله أستاذ، والله هناك اهتمام، أكيد هناك اهتمام يا غير، نحتاج إلى مزيد من التأطير، تأطير الشباب والتوعية، وكذلك خاص حد يقبض بيديهم باش يفوسي بهم القدام، يعني التشجيع.
0: صحيح بالفعل دكتورة، ده اللي قلتي كامل كله صحيح وصالح. نعم
1: يعني الشاب اليوم يا أستاذ العهدي، نعم. ومستمعين الكرام، له حضور يعني قوي في المجتمع، يعني وتابع يعني قضايا التعليم والعمل وريادة الأعمال الحمد لله والرقمنة، وعندنا يعني متبع أمور التنمية بصفة عامة وغيرها، يعني من الطبيعة أن يكون لها رأي في السياسات كذلك التي ستحدد يعني مستقبلها هي كامرأة والله كأنثى بصفة عامة. يعني المطلوب هو يعني أن ننتقل من الحديث، والله زاد من الحديث عن الشباب باعتبارهم يعني مستقبل البلاد، إلى إشراكهم يعني فعليا في صناعة الحاضر والمستقبل، هذا هو المهم.
0: إذن نعم إذا ما كانتش عندك شيء ده. طيب دريك لهين نتناولوا محور آخر، وأكيد في سؤال جوهري ومحوري في نظرك دكتورة بنت خوالها، واش صوت المرأة يقد أنه يصنع الفرق فعلا؟ لأن فيه بعض الاتجاهات أو بعض الآراء اللي تشكك فيك، تقول وأنا قاعد الصوت ديالي ما هو نافع، ما لهزا شي في المشاركة ديالي. هذا سؤال مباشر، واش يقد فعلا صوت المرأة أنه يصنع الفرق في الانتخابات، كما أيضا صوت الذكور ولا صوت الرجل أنه يصنع هذا الفارق؟ واش فعلا أن الصوت ما هذو اللي يشككون في قيمته، أشنو نظرك في هذا؟
1: طبعا يعني هو كل صوت واحد يمكن يعني أن يصنع الفرق، والله ما هم يمكن، هو يصنع الفرق أكيد.
0: صحيح.
1: وصوت يعني المرأة ليس استثناء، منين تقرر المرأة باش تشارك وتشجع يعني أخريات يعني كيف على المشاركة، ويعني وتختار عن الوعي
0: وعن قناعة
1: يعني عن وعي. أكيد عن وعي وعن مسؤولية، هون راه تساهم في بناء يعني وعي انتخابي داخل يعني الأسرة، سواء أسرتها الضيقة وأسرتها الكبيرة والمجتمع ككل. يعني هون أعتقد يعني أن المرأة تستطيع أيضا أن تؤدي دورا تربويا مهما يعني في هذا المجال، يعني من خلال ايش؟ من خلال انها تعلم ابنائها اولادها يعني معنى المواطنه واحترام الاختلاف يعني وقبول الراي الاخر، وهون نصنع يعني مجتمع اكثر وعي.
0: صحيح. يعني وهذا علاه دكتوره عذرا على مقاطعتك، كاين قال بان المراه هي المجتمع كله، لان علاش هي كتولد النصف وكتربي النصف الاخر، وبالتالي فالمرأة هي المجتمع كله. طيب دكتورة جرت العادة فاش كيكون عندنا ضيف، أن سابق ما كنختموا معاه اللقاء ديالنا كنطلبوا منه أنه يوجه رسالة مباشرة للمرأة المغربية في جميع الجهات والأقاليم، وإن كان هنا يعنينا هاد الأقاليم الجنوبية للمملكة بمناسبة هاد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أش اللي هي تقولي لهم من خلال رسائل كتقدميها بصفتك مواطنة، بصفتك ما شاء الله عليك دكتورة أكاديمية، وندور منك إذا كنت جاهزة أنك توجهي رسالة لهاد الأفراد. نعم
1: أقول لها يعني المرأة بصفتي امرأة، يعني لا تتركي قرارك لغيرك، يعني صوتك ملكك وقرارك مسؤوليتك، يعني ما تخلي حد يختار مكانك، وما تسمعي يعني يعني ما تسمحي يعني الإشاعة أو الضغط أو المصلحة العابرة، والله حتى المتغير القبلي باش يحدد موقفك، يعني أقراي وسولي وقارني واختاري كذلك المرأة، فالمرأة التي تشارك في الانتخابات

0: الانتخابات والتركيز على المشاركة المكثفة بالانتخابات، لأن كيكون عندنا واحد المعنى ديال الوعي ديال الأفراد وترسيخ ذاك الحس ديال المواطنة. فبالنسبة لك أستاذة متخولها، أكيد هذه البرامج كما قلت كلها أنها كتمشي في اتجاه ديال توعية المواطنين. أنت بالنسبة لك كأنت كامرأة كأم كدكتورة كمواطنة، كيفاش كتشوفي مثلا هذا النوع ديال البرامج، مثلا صوتك أمانة أو لا ضيف الأسبوع أو لا برامج أخرى كينجزوهم زملاء آخرين في برامج أخرى، وإذاعة الداخلة سطرت واحد شبكة برامجية اللي كتهتم بهذا الجانب؟ نعم دكتورة.
1: أستاذ العهدي، يعني هذه البرامج تعني لي بالنسبة لي كرأي شخصي أن الصوت الانتخابي مسؤولية، وأن علينا جميعا أن نحسن استعماله. الصوت أمانة لأنه يعني يعبر عن إرادة المواطن، والاختيار أمانة لأنه كذلك يؤثر في المستقبل. ولهذا أقول لكل امرأة، لا تستهيني بصوتك ولا تقولي أن صوتي لن يغير شيئا، ربما يكون صوتك هو الصوت الذي يصنع الفرق.
0: تبارك الله عليك دكتورة. إذن كنشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار الماتع والمفيد معك. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، باسمكم أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة على كل ما تفضلت به من معلومات. كانت هذه حلقة أخرى ضمن سلسلة حلقات برنامجكم ضيف الأسبوع، اللي من خلاله كنزيد نأكد بأن الانتخابات ما هي فقط مجرد يوم للتصويت، وإنما هي ممارسة للمواطنة وتحمل المسؤولية في اختيار من يمثلنا. فإلى كل امرأة نقول كوني حاضرة كوني واعية، اختاري عن قناعة، لأن صوتك أمانة واختيارك مسؤولية ومشاركتك تأكدي تصنع الفرق. إلى اللقاء في حلقة جديدة ومع ضيف جديد وموضوع جديد.

ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
0: الانتخابات التشريعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلوه في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش غنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون

0: جديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح، بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من المسؤوليه الانتدابيه بحكم نهائي، او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديوره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش نزيد القدام بلاد.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخيرنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
1: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا لغدة.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخيرنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
6: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
7: مع SNRT لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
8: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
9: نبدي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
5: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
10: ثلاثة قد عنا قصدا لساحتنا

ادي انت. يا سلام يا سلام يا سلام، ادي انت. يا سلام يا سلام يا سلام، ادي انت. يا سلام يا سلام يا سلام، شحال كنت انا انا غلط فيك، وشحال غرتني حلاوة الكلام وخدعت قلبي اللي امن بيه شحال كنت انا انا غلط فيك، وشحال غرتني حلاوة الكلام وخدعت قلبي اللي امن بيه شحال كنت انا.

0: علمني
1: حب الخيل جميعنا.
0: هل هو
1: علمني
0: علمني علمني
1: حب الخيل جميعنا.
0: هل هو

عم يا سلام هدي هي انتي يا سلام يا سلام يا سلام هدي هي انتي يا سلام يا سلام يا سلام شحال كنت

0: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: احنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك كاش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: في رياضي الأدب الحسن.
1: تعدد محمد العبد.
0: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في رياض الأدب الحساني. لقد تكلمت في حلقات سالفة عن دور هذا الأدب أي الأدب الحساني، وأوردت نماذج منه، كما وقفت برياض يانعة من هذا الأدب. ولقد كانت وقفاتنا تارة بالمحاور الاجتماعية، وتارة في محاور الزهد والتوحيد. ولإتمام اللوحة نجعل حلقة اليوم تدور حول محاور أخرى كالفقه واللغة، ونبدأ معكم ببعض العبارات أو بعض الأبيات التي تتناول المحور الأول. باش ما نثقل عليكم، لهي نبدأ إن شاء الله تعالى معاكم بمحور الفقه، ولهي نتكلم لكم ولا بالحساني باش ما تكدروا. يقول واحد، وهذه الله يستفادوا منها المستمعين لأنها مبينة حكم، يقول مول الفطرة كان رسلها وتعيثر بها مرسوله، ما لازم له الخلاص لها والخفشي هذا منقوله. هذه نوسعوا بها على الناس اللي مشي فطراتهم وينكبوا ولا يغدوا. نفس الشيء، وهذا السؤال دائما كثيرا ما يطرح، يقول لك يا مدري كان القيمة جازية في الفطرة، والله لا بد لك من التعطي عنها الذات. يقول فيها واحد من المغنين، يقول القيمة تجزي عن دشهب وبن القاسم مانعها غير، قال اللخمي لا عاد أرغب فيها مصرفها قاع خير. وحقيقة هذه المسائل كاملة على قدها جبناها، ما هو من أجل تبيين الأحكام فحسب، ولكن جبناها إياك مبينوا عن الأدب الحساني عنه. طي جيب المسائل اللي تستفاد منها أو يستفاد منها السامع ويستفاد منها حتى القارئ، وحتى بالنسبة للمتكلم والله معد البرنامج لا بد له يستفاد منها، لأنها لا يتفكروا بمسائل إلى عاد كان يعرفها ولا يتعلمها إلى عاد ما كان يعرفها. في الحقيقة استمعنا إلى بيتين شعريين في الحسانية، وكل واحد من الأبيات مبين حكم معين. واحد مبين جواز دفع الفطرة بالقيمة، مفصل فيها لأنه ذكر عنها تجزيء عندي الإمام أشهب، بينما ابن القاسم قال عنها لا، وإحنا بالنسبة لنا نبحث عن الوسطية لأنها هي هدفنا، معناها أننا نعطوها من القيمة

ونعطوها أيضا، نعطوها بالقيمة ونعطوها أيضا بما هو واجب، فإذا لا حرج في هذا. بينا أيضا في البيت الثاني كيفية معالجة الإنسان لفطرته إلى رفدها وتلفت على أنه ما لازمه خلاصها. لفت لين من راقها ومشى بها وعد المصرف وتلفت في الطريق راهي أجزأته. ضريكاتي إن شاء الله تعالى له نجيبه إلى رد الله أبيات، والله زاد طلع. إحنا بالنسبة لنا نقول أبيات، وهذه العبارة ما هي الواردة، لأنه وين قال له الغنى، وين قال له الشعر، يقول ملاهم. وهذا حقيقة احنا جايبين وإياك مبينوا عن خليل أو الشيخ خليل، هو كتاب الفقه المعتمد عندنا. يقول خليل قبل هذا الإنسان من الخلاقة لين التكفان والدفن، وتتراك الحيوان لسمة سبعة أيام يسميه، يعطي من فم سبع إيمان، يؤمر بالصلاة فرض عليه، والضرب في عشرة ما يمتانه إلا بالشهر عليه. ومنين بلغ بين تبيان للي كامل مخاطب به أصل وزكاة ورمضان والحج اللي ما هو ناسيه، في الصلوات فنن تفنان ما يعرفهم قاع الخاطئ، في السهو والإعراف والأركان وياسر ثاني ماني ناسيه، عنده له دليل وبرهان واشبه حد لا ينظر فيه. خليل قبل هذا الإنسان هون تلال المغني يتحدى في بعض المسائل في تبيين الفقه. يقول مسبوق مسافر جليمام، ظن السفر والله الإتمام، والهر خلافه من قدام، والله وفاقه الحرم به، والله ما يتبين شقام، وبقى فمي بزلق عيني، هو شواسية الفهام، لكنه امتين أخبر فيه خليل قبل هذا الإنسان. هون يتكلم على قضية المنسيات في الصلاة. حد يجهل عين المنسية، يسوى منسية شنهية ثنائية رباعية، هو شواسية قطع به، لا يعود يصلي فيه، يكانوا يطماها به، ما نعرف شي للكيفية، ذاك النوع امتي أخبر فيه خليل قبل هذا الإنسان. الشفعة والقراض منين منصوص عليهم في النصين، والحوالة والجعل ودين، في الميت والله والصبيه وتراب القنية، ذاك متين بس من حالة حد جوليه لحقونية المجتهدين، جيبوا لي ذا منصص بيه من النصين الصحيحين، خليل راه فصل فيه مقبول، ألا منهم الاثنين، ذاك النوع متين أخبر فيه خليل اقبض هذا الإنسان. بعد هذا الطلع إن شاء الله نترككم مع استراحة ونرجع لكم إلى رضا الله لتتمة الحلقة.

الاستراحة الموسيقية ونكملوا معاكم إن شاء الله الحلقة. عرفتوا أن تكلمنا في المحور السابق عن مسائل فقهية، لهي إن شاء الله نرجع لكم المسائل التوحيدية، وهذا هو اللي طلع الله نجيبه لكم ضارك. حقيقة طلع في صميم التوحيد في الخلق اللي الله تبارك وتعالى قال فيه في الآية الكريمة أنه ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا طلع اللي هذا هما حتى هما تجايات في كاملة صميمهم في توحيد. يقول ملاهم ولادم بعد الرب هداه للتوفيق وخرص مبداه وانظر فمرو تدبير الله في الظاهر منه والخافيه وتصريفه فيه مناش الشاه وتصريفه في الحسن مسويه يعرف عن ذا تدبير إله قادر مريد وعالم به عالم باللي رايد حشاه من يجهل شي ليش مواسيه ما دارف ذا الكون من اسماه وارضه وبحوره ونواحيه ووساطه قد ظفر وساه ما هو عالم باللي يزيه بالحكمة فيه منين الشاه واللي يوخل فيه وينفيه وتدبيره للمخلوق رعاه من مزالق شاه مغشيه صنعه من ذاك الشي وساه بذكوره منه وبناثيه وكل مولي الأشخاص بناه من تشتا تجناس مخاوي جنس عظم سيس لوكساه بجنس الحم لين كاسيه وجنس عصاب شدد بيها الله العظام وكل بلد فيه قدر للتركيب وقاه زاد بمخ تم ملومي والدم في ذا كامل جرّه ما يسكن في الجرم مجري ومن عظيم الصقدر تقاع مالك ذا الملك بلا نزاع ولاهي ترقيق الاختراع ذا الكون من العدم ناشيه تركيبه للروح وتصراع الروح في ذا الهيكل تحييه ما ترى ذات ولا سماع حس ولا حس حست به وهي الشيخة موجودة قاع ما يمش الأقلين فيه وخبرها ظاهر بالتقياع ودارك زاد مولي خليه والجسم اللي عمدة مبناه الحم وعصب وعظام الشاه العقل وإحنا خرصناه غلبتنا حالة العقل فيه العظم ما يعقل شي ومعاه العصب ما يعقل شي يجزيه واللحم ما تعقل والله واسع العقل في الشخص وفيه بل ضواق ونطق وممشاه برجلين صنعهم ويديه صنعهم له هذا والساه سابق يخلق مكرم به ومنين يخلق ما هو متكول على راسه عنه مغفول كيف يخلق يخلق مجعول خلق عليه لين يربيه متمونك في اللطف المسبول مقهورة له مدة تبغيه ما هو بخزينك بل مفعول لله قهر اللهم ماسيه وكرمه بدرار البن مصقول ما يتوخر عن وقت مجيه ولا يستعجل زاد لا قول متماعد وياه حني حاصل فمه في بلد مسبوق مقدود ألفهم مراضيه ما هو مغلوق ولا محلول حل أدب يوضيه والساهل قدام علمه للرعية وياك التكيه متمونك في العبون طول صغره كامل هي راعي ويتم في لطف لين تحول أحوال واللطف مراري وقت يكبر ما هنو زاد يقلع عنه ليد انه عاد يصنع شقاع أخبر وجاد في صنع المصنوع بدخلي وانه حادث عاجز ما قاد صنع عدل صنع يطري هيئ له قدامه السداد نفعه في الدنيا قبل مشيه من هالأرض بسطها مهاد ولا وساها جنس يضيقي فانواع من انفعها ما عاد فيه الجنس معاها مخاوي والسلم منها جنس أغراد تنزاه بنعمة وتحاذيه جناس تنبت من مراد الناس والأنعام وذا فيه حور العقول ولا قاد عداد على عد يوفيه واسمه اسمك هذا الجواد بنيان على خلق وبانيه بهذا من كوكب وقاد زينها للخلق في عينيه يسهديه في ظلمة الأبلاد بيهم وفي البحور يسهديه وفيها دار الرزق للعباد ومنها زاد مولي يعطيه وجود بالأمطار والعهد ماها مرة في بلدي يلقيه عجنة تجعل الخلق ماد هو عالم الأرض يسوقيه برشاش ألا قد المراد لين يجري فيه سواقيه ولهي إن شاء الله نخليكم مع مقطع موسيقي ونرجع لكم إلى رضا الله من بعد

تناولت معكم إحدى المواضيع التي يتناولها الشعر، حيث جئت ببيتين مبينا الأغراض التي من أجلها أنشئ هذا الفن الجميل. وفي هذا المعنى أتيت بملحمة تتضمن بعض الصفات والوقائع، وتحكي قصة واقعية أو قد تكون من نسج الخيال، وهذا الشيء معروف لدى الشعراء. لا يهمنا، فالهدف الإتيان بها، أو هدف الإتيان بها هو وضع المستمع في القالب الشعري الحساني الذي ظل جزءا لا يتجزأ من حياة هذا المجتمع. وليس هدفنا الأول الشعر في حد ذاته، ولكن المضمون الشعري يظل حاضرا هو الآخر كالهدف منه. والقيمة الأدبية والرونق الجمالي والموضوعية واللغة وسلامتها وبساطتها، هذا بعض الأغراض والأعراض. وفوق هذا وذاك، يظل الشعر شاهد عصر ومخبئ للتراث الذي اختفى منه الكثير، وحتى ألفاظ الشعر الحساني مهددة بالانقراض. لا أعتقد أن الشعر مهددا في شخصه، ولكنه مهددا في معناه، لأن المدنية ستؤثر عليه لا محالة، وبذلك يفقد مقوماته، وقد بدأت ملامح الصورة تظهر شيئا فشيئا. مثلا نقبض طلعة، انقالت في 1900، وندرج أو نتدرج مع الواقع، ونقف عند كل نقطة ونستمر في التدرج. وضريك لاهي نستمع القصيدة انقالت في 1900، ولاحظوا معايا كيفية الألفاظ وقوة السبك. والجميل في الأمر كون أن هذه الطلعة، والله هذه تهيدينا، والله هذه الرواية اللي احنا اللي ندخل فيها قايلة همرة، تقول مزيان بواها متعلق عجلان وتحت آش لقلق، بايت مزني ينظر برق، دزات على ابن أمير طاحوا قزة قزة ضياد زرق، وفرق ورق ياسر طاحوا. هذه الطلعة بإمكاني أن أقسم، أو أن أقسم عفوا، لو سردتها على مجتمع كبير من الحسانيين لم يفهموا منها إلا كلمة واحدة، وقد لا يفهمها. وعلى الأقل إن حصل، لا بد من سؤال يتبادر إلى الذهن: لماذا لم يفهموها؟ وهي لا تتعدى كونها شعرا حسانيا خالصا. الجواب هو أن الوقت الذي قيلت فيه يعتبر هو أوج تلك الحياة الفطرية التي عاشتها المنطقة. ولا بأس إذا بسطنا في الألفاظ الواردة في الطلعة للمستمع. مثلا البواه اللي قلنا فوق الطلعة، مزيان بواه متعلق، البواه هو رائد القوم. ورد في قاعدة عربية، والله مثل عربي هي اللي فيها: لا يكذب الرائد أهله، والله لا يكذب الرائد أهله. متعلق مشتقة من التعلق بالشيء، وهذه ما تحتاج لتوضيح طبعا. إيش لقلق؟ هذه لهجة حسانية تخالطها عجمة، وكثيرا ما تستعمل عبارات كهذه، خصوصا عند أهل البادية، وخصوصا عند هذو الناس الأولين الخبيرين في الحسانية. كيف نقولوا أغنب؟ يقولوا هل فقراش، تستعمل للرجل الجلدي، فقراش نفس الشيء، بطل، ألفاظ مترادفة. قاموس الحسانية مشحون بهذه العبارات، سواء في الأشخاص أو في الحيوانات. وأترككم مع هذه الاستراحة الموسيقية، وأعود معكم إلى ألفاظ قاموس الحسانية وراء هذه الاستراحة الموسيقية إن شاء الله.

معك سقاك حبل وأشش يمي سقاك حبل وأشش يمي ولا عزت أبي عزت ربي بكرة وزلت لته ذا ثروة عكنان.

وقال انتظروا بالموجب احتلتموا ونهم هدية حادي ليس بالمتواني.

لا علالة تخوفته بالنص والزمدان به ضلعا مستبان ومن يجد كوفي لا وما يلوي على الضلعان. وقال انت وابن موش واحتذرونه مندية حاد ليس في

0: طيب عدنا لهنا نرجعوا للألفاظ الحسانية ونشوف العبارات اللي مثلا تسمى بالحيوانات. قبل تكلمنا على الأشخاص ضريك نوصلوا للحيوان. مثلا أرج، هذه الكلمة الشباب قطعا ما يعرف، يقول لك أرج أزوازيل، غير نختارهم يتصلوا بكهولة يعودوا كل واحد منهم عنده 90 عام ويختبرهم فيها. الزوزال، الزوزال طبعا هو الخصي من الإبل. أو صراط، أو صراط هو الجمل مثلا اللي سنى والله ربع في السني. مغاد، هذو كاملة كلمات في أسنان الإبل ولهم داخلين في أسنان الزكاة اللي جايين في الشرع. أقاق، هذه أيضا من الأسنان. أشنان هو الجمل اللي مازال ما استكمل ترويضه قبال ما فاته الدم زيان، ولم يكن هذا بدعا بل إنما هو امتداد لمسميات ظلت معروفة لدى العرب. مثلا داحس، الغبرة، اللطيم، السكيت، المصلي، المجلي، هذا في الخيل. أما في الإبل فهناك أسماء عربية معروفة، مثلا شدقم، الأسفع، الأبلق، الصافن، وكثيرا ما تغنى الشعراء بهؤلاء كقول أحدهم: ولم تنجي جدوى رب جدوى جداؤه يباري الجدى فالنيل منه جداء. جدوى اسم فرس الكميت، ونفس الشيء نجده حتى في مراكب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا القصوى، العضبة، هذه مسائل ولدت مع الإنسان. وفي ختام حلقتي اليوم لم يبق لي إلا أن أودعكم وأتمنى لكم سماعا طيبا. السلام عليكم ورحمة الله.
1: في رياض الأدب الحسان
2: تعديد محمد العبد،
1: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: شرابي Ladies and gentlemen from Morocco, Hatim Amour.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
2: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
4: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، من 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 سبتمبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
0: الانتخابات الشرعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلوه في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش كنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 سبتمبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديوره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيد القدام بلادنا.

ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور وبلاي ستور. فرجة احسن فرجة.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخيرنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
2: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
4: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شزين
3: نركب قطار المستقبل.
4: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
3: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
5: هذا وقت الحق، له نصوت ونعود مسؤول.
6: كل شي له يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لاهي يصلح لشي.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس اللي لاهي يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاهي نخلو الثانيين يقرروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي لاهي يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: يا غير كيفاش نضمنوا على الناس اللي لاهي يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرش في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
1: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع

www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

ክለል ድርማውን ሮዶ ዳይሬክት ላትነል

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور.

0: فرجة أحسن فرجة.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: مستمعينا أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم جهتنا في أسبوع. على غرار باقي جهات وأقاليم المملكة، عاشت ساكنة جهة الداخل وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد على إيقاع الأفراح العارمة والمباهج الكبرى لتخليد عيد الشباب السعيد المجيد الذي احتفل به الشعب المغربي هذه السنة في اليوم 21 أغسطس بالذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهي مناسبة شكلت فرصة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركاتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وبمناسبة الذكرى 73 لثورة الملك والشعب، عرفت جهة الداخل وادي الذهب أنشطة تصدر تنظيمها قطاع النيابة الجهوية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بجهة الداخل وادي الذهب، بعد الأنشطة التي ترأسها سابقا المندوب السامي للقطاع مصطفى الكثيري بمناسبة الذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب. وتركزت الأنشطة المنظمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بأنشطة ثقافية تعرف بالذكرى وأهميتها. تتجدد صلة مغاربة العالم بالوطن، وتجدد معها دينامية عملية مرحبا بما تحمله من أجواء استقبال ولقاء وعودة إلى الجذور. وإذا كانت هذه العملية الوطنية الكبرى تجسد عناية المغرب بأفراد جاليته، فإن تقريب الإدارة من مغاربة العالم وتيسير قضاء مصالحهم ومواكبة مشاريعهم وطموحاتهم الاستثمارية والعقارية تشكل بدورها وجها أساسيا من أوجه هذا الاهتمام. لذلك تميز الأسبوع الذي نودعه في هذا السياق بانخراط قطاعات المديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة والوكالة الحضارية الداخل وادي الذهب بتنسيق مع المركز الجهوي للاستثمار بالداخلة في حملات واسعة للاستقبال والتوجيه والمواكبة من خلال شبابيك خاصة ورواقات استقبال وأيام مفتوحة وخلايا للمداومة والاستشارة بهدف الاستماع إلى انشغالات أفراد الجالية وتبسيط المساطر ومساعدتهم على فهم الإجراءات المرتبطة بالتعمير والسكن والاستثمار. إلى هنا نختم مواد هذا العدد من برنامجكم جهتنا في أسبوع. شكرا على وفائكم وحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شزين
2: نركب قطار المستقبل.
3: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
2: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
4: هذا وقت الحق، لاه نصوت ونعود مسؤول.
5: كل شي لاه يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، ناثتو 20 شوشنبر، نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
4: موح

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
2: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوه باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
1: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
2: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
1: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الدخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

استمعتم لآذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

الكل وين هو ضوني مدلول والكل ليه وين هو ضون الناس يلا تتمع للحال على مد حرص وسرع

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها لذلك، كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد، فعلا كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. أوه، حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني، سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو، واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي. تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا وقد فقدت عينك؟ وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرتا على الفطرة، وحسرتا على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرتا على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر التترى من خلال الأنبياء وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة، وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات،

دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود حتى. إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض، إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب أنير دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي، عفوك.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ومن الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتها وبلا رشوه، وهذاك راه مشدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه اس ان ار تي لايف.
3: اكتشفوا خدمه اس

0: SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في داخلها تتواصل لحضراتكم هذه البرامج.

صباح الخير داخلة برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير داخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة. في خدمتكم تنشيطا أثيريا أحمد العهدي. وفي البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لإطفاء حلية بديعة على هذه الحلقة أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة متجددة ضمن برنامجكم صباح الخير الداخلة عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM. طاب صباحكم يسرا وخيرا حين أشرق النور ما أجمل أن القلوب تستقبل ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا باعتبارها ذكرى عابرة في سجل الزمن، وإنما باعتبارها لحظة يستعيد فيها الإنسان معنى الرحمة وجمال الأخلاق وسمو الرسالة. أكيد مستمعاتنا مستمعينا الكرام في مثل هذه المناسبة، مناسبة المولد النبوي الشريف، تضيق الكلمات عن وصف صاحب الخلق العظيم وتتسع القلوب كلما ذكر اسمه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن نلتقي في هذه الصبيحة في مناسبة مع مناسبة دينية جليلة، وهي فرصة للرجوع إلى السيرة النبوية والاقتداء بها. محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن نبي أمة فحسب، بل كان رحمة تمشي على الأرض. كان قريبا من الضعفاء، رفيقا بالصغار، كريما مع الناس، عفوا عند المقدر، متواضعا رغم عظيم منزلته. وأكيد أخي المستمع أختي المستمع، حين نقرأ سيرته لا نقرأ تاريخا مضى، وإنما نقرأ مدرسة مفتوحة الأبواب تقول لنا إن قوة الإنسان ليست في قسوته، وأن هيبته لا تحتاج إلى ظلم، وإن أعظم الانتصارات هي أن ينتصر المرء على غضبه وأن يملك قلبه حين يملك القدرة على الانتقام. لذلك جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس أن الأخلاق ليست زينة للكلام، بل سلوك وموقف وممارسة. ومما قيل في محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا سيدي يا رسول الله يا أملا في القلب يسكن لا يفنى ولا يزول،
ذكراك فينا صلاة لا انقطاع.

0: فعلها، وحبكم في شغاف القلب مأمول، إن كان حبك للأرواح منزلة فكل قلب بغير الحب معلول. صلى عليك إله العرش ما طلعت شمس وما ردد التهليل قنديل.
1: سودا كيفك مولود ورحمة جيت وحاسي مولود وتوالى مول الجلالة عنك بس عدوك اللدو واسمك الاسم زاد توالى ومين وجيت من المبين لك تلظني الجهالة بالرسالة وبتلتظني الجهالة بالرسالة خاتم وبكلية وساك الانبياء لله وزكاك يا خاتم الانبياء وكفاك شر حاسيدك واللي يا خاتم كان بعودانك شاك الانبياء خاتم الانبياء وساكلين وذا حاتم خاتم وساك بكلية الانبياء حجت يا خاتم الانبياء

يا خير من وطئ الثرى متواضعا وأنار درب الناس بعد ضلالي، يا منبع الأخلاق، يا نبع الهدى، يا مشعل الإيمان في الأجيال، ما زال اسمك في القلوب محبة، وما زال ذكرك أعذب الأقوال. صلى عليك الله في ملكوته ما لاح فجر في مدى الآمال.

نذكركم مستمعاتنا مستمعينا الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم صباح الخير الداخلة. طبعا هذه الحصة الأولى لهي نخصها كلها الأمداح النبوية لأننا كنعيش أجواء المناسبة الدينية الجليلة ديال المولد النبوي الشريف واللحظة مع هذه الفقرة. خواطر من وحي الخاطر. أجمل احتفال بالمصطفى صلى الله عليه وسلم حين تحل ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تتزين القلوب قبل البيوت وتتعطر المجالس بالصلاة والسلام على خير البرية، وتعود الذاكرة إلى ذلك الفجر المبارك الذي أشرق فيه نور النبوة على الدنيا. لكن السؤال الذي ينبغي أن نسأله لأنفسنا ونحن نحتفي بهذه الذكرى العطرة، ما أجمل طريقة أو صيغة للاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهو نكثر من الحديث عنه أم نملأ المجالس بالمدائح والصلوات، أم نجعل من هذه المناسبة موعدا عابرا ينتهي بانتهاء أيامها؟ كل ذلك في عمقه جميل حين يكون تعبيرا عن المحبة، لكن أجمل الاحتفال وأصدق هو أن نقتدي بسيرته وأن نجعل من أخلاقه منهجا في حياتنا. فمحمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليكون اسمه على ألسنتنا فحسب، وإنما جاء ليكون قدوة في سلوكنا. نحتفل به في 12 من ربيع الأول حين نصدق كما صدق، ونرحم كما رحم، ونعفو كما عفا، ونحسن إلى الناس كما أحسن، ونحفظ الأمانة كما حفظها، ونحترم الكبير ونرحم الصغير.

ونصل الرحم ونغيث المحتاج ونكون دعاة إلى الخير بأفعالنا قبل أقوالنا. وإذا كان للكبار شرف معرفة سيرته، فإن للأجيال الصاعدة حقا علينا أكبر أن نقرب إليها سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بلغة تفهمها، وبأسلوب تحبه، وبوسائل العصر التي تجذب اهتمامها. فلنحدث ابناءنا عن محمد صلى الله عليه وسلم الإنسان والمعلم والمربي والرحيم والصادق الأمين، لنحكي لهم كيف كان يبتسم، وكيف كان يعامل الأطفال، وكيف كان يصغي إلى الناس، وكيف كان يعفو عند المقدرة، وكيف جعل من الأخلاق رسالة وسلوكا، حتى قيل بأنه قرآن يمشي. فلنجعل سيرته العطرة حاضرة في مدارسنا وفي بيوتنا وفي إعلامنا وفي برامجنا الثقافية وفي حكاياتنا التي نرويها لأطفالنا قبل النوم. إن أبناءنا اليوم يعيشون في عالم تتنافس فيه آلاف النماذج والشخصيات أو ما يعرف بالقدوات لظل على عقولهم وقلوبهم. ولذلك فإن من أجمل ما يمكن أن نقدمها لهم أن نعرفهم بنموذج إنساني خالد جمع بين عظمة الرسالة وجمال الأخلاق، وبين قوة الموقف ورحمة القلب. إن الاحتفال الحقيقي بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس شمعة نضيئها ثم تنطفئ، ولا مناسبة تنتهي بانتهاء يومها، بل هو نور مشكات مضيئة في نفوس أبنائنا، ونور نحمله معنا إلى سلوكنا وحياتنا. فلنجعل من ذكرى المولد النبوي الشريف موعدا لتجديد العهد مع سيرته، ولنجعل من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرسة يتعلم فيها أبناؤنا معنى الصدق والأمانة والرحمة والتسامح والإحسان. فإذا سألنا أبناؤنا يوما كيف نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنقل لهم: نحتفل به حين نعرفه، ونحبه حين نقتدي به، ونقتدي به حين نتجلى، حين نتحلى بأخلاقه، ونخلد رسالته، حين نورث سيرته لأبنائنا من بعدنا. وهنا يصبح المولد النبوي الشريف أكثر من ذكرى، يصبح عهدا يتجدد ونورا ينتقل من جيل إلى جيل. اللهم ارزقنا صدق محبة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم وحسن الاقتداء به، واجعل سيرته نورا لقلوبنا وهديا لأبنائنا وخلقا في حياتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مستمعاتنا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة اللقاءات الإذاعية اللي كتهتم بمجال ديال الثقافة الحسانية، أنا جد سعيد يتواجد معي، مشكورا على تلبيته الدعوة كعادته أهل الصعيدي محمد الحسن، اللي كيف تعرفوا جميع هو شاعر ومهتم بالثقافة الحسانية. سي الصعيدي مرحبا بك.
1: مرحبا يا أستاذ أحمد.
0: طيب أما سي أهل الصعيدي، ندور منك وأنا نعرف بأن من الأغراض الشعرية المعروفة وعادة قلت فيها قفال، ما هو الغرض ديال المدح النبوي؟ سؤالي ليك، كيفتاش كانت الناس في البوادي واسمن وقت يكون يعود مناسب هذا المدح، وشكون اللي عادة كي يقوم به، واش الرجال من النساء؟
1: مشكور جدا. الحقيقة الناس في البوادي كانت تقوم مدح النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الليل،
0: نعم،
1: واللي يقوم به من الناس هو راجل واحد يعود هو المداح، ويعود كل مدحة يعرض على الأقل أربع قوافي ولا خمسة أربع جفان باش يطول المدة، لأن المدة بالشعر اللي طول المدح، الشعر اللي ينقال في المدح كل مدحة

0: على الأقل عز مداح يقول فيها 4 قبائل و5 عود حافظهم.
1: نعم.
0: وضع كرزة.
1: نعم.
0: هذا المداح اللي يعود معاه دائما مجموعة من النساء يشدونه. ما هو الشد اللي قال هو يكرره ماشي.
1: آه صحيح.
0: والآلة الموسيقية اللي عندهم لا طبل
1: طبل. هي الأنسب أصلاً.
0: هي الآلة الموسيقية اللي عندهم. بوازي ما فيها جيتار ما فيها تيجانيت. لا نادرة.
1: الأنسب الطبل في هذا الجانب الروحي.
0: إيه. الآلة التقليدية. إما مطربين يشوفهم عند كم تجيوت عندها أردي ويجيو عنده تيجانيت.
1: صحيح.
0: وما جيتار لا في المدن. ما هو البوادي.
1: صحيح وعادة صحيح. طيب ما كرهناش تحكي لنا كرزة من المديح سيار صعيدي.
0: هذو شعراء اثنين واحد منهم حساني وواحد عربي قدماء نذكرهم.
1: يعني نبل حساني.
0: ايه نذكرهم اليوم بقصائدهم هذو. يقول الشاعر الحساني قال بسم الله لمدح الرسول صلى وسلم عليه الفضل لا منتفضل عليه النشيه العطيه الفضل اللي ما هو فضول والمسنون معمول عليه ايه المسنون معمول ما هو المسنون خطيه ولا يحصيه لسان بالامول اللسن ما تقدر تحصيه ولا يوصف زاد معمول على تفنن يواصي فيه من حسنه فيه المجهول فيه يفنى الزمان وفيه عمل من ذاك المجهول على طاعته ومتيه واتباعته هلا واتباعته هلا طول اتباعته وطاعته معجزاته يكمه ما يحصيهم حد كفيه من المعجزات مجهلون لإصدار على رجلين تجيه ومن خصائصه قلبون لا ينام تنم عينيه ومن أمامه زاد حول يرى ما يرى من خلفيه رأي من القتال المصقوي اللي ما رأى نبي خطيه اللي قاتل في سنين ولول 10 في المدينة جزيه اللي قاتل بدر وأحود وأول قاتل زاد مع الخندق فيه بني قريظة مجهول مع المصطلق بنيه وغزوة الطائف يقول مع حنين متوليه 70 السريات في قول 41 فيه قول 200 انه ذاك القول ذاك دونيه وذاك قصيه 27 رسول من نقص هوات غزفيه ومغط قريش ولا يقول مصاب لهم يمغطهم به زين اللي واسيه اللي يقول من عند المولى بيه أليه ينزل جبريل ولا معقول عن مربراه نسيه شجاع لا يقبل يطول بيديه عديه بديه والأكثر فيه عديه طول منين يقبضهم بيديه وعديه اللاشي مطيول بيه الدين يطول عديه القط خلق من فيه لقول خلق من بركته جابر له قواله مذهول قواله ما يحاسب به اللي بيه لله يقول من الحق إلى لتهفيه الحق الزين اللي مسؤول لله غبار عليه يمشي فيها لأرض طول فيه اللي مولاه مصف فيه مولانا واللي صفه مولانا ذاك ماله كفيه عليه من مدلول عليه من الدلائل فيه نزول الوحي عليه نزول الوحي نزول الوحي عليه خيارة فيه المشغول وخيار المحولة فيه هو ما مشغول ولا محولة ما هو فيه سكبيه ما هو قد الخلق بلمون حشاه من الخلق قديه الخلق اليوم اللي مفصول في الشفاعة يشفع فيه أمين وصدوق ومرسول ما نزل جبريل به على محمد رسول الله ذاك الله فيه وحنين ولطيف ومتكول عليه بشفاعة عربيه يتوسل ذاك التوسل العربي ويشفع فيه واللما عنها ما مغفول ذاك اليوم اسكي بيه فيه من على سنة رسول الله واتباعته في الدنيا ما يقتل مقتول لين الإسلام أكبر يدعيه محمول التوفيق ومحمول التصديق بشي ينطق به محمول الشفاعة ومول رسالته والتنبيه مول العزم من الرسل وقول العزم من الرسل في يديه واصحابه يديه متكول زاد على نعرية عربيه من عليه السلام مفصول بيه اللي الأنصار نعريه نعر جبريل عليه همول لأنا وملائكته وكتبه ورسول ليه واليوم الآخري قدره وشره وحول لوه ومره إليه باللي ما يومد حرسول صلى الله وسلم عليه
1: زين حتى الله لا يبكمك هذه مختارات جميلة وسبحان الله هذا ذكرني بأبيات عادة سمعوها عند مغنيين مطربين موريتانيين وهو الأبيات اللي قالهم شاعر الرسول حسن بن ثابت وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء سئان صعيدي قد سمعتك تحكي أبيات شعرية بالعربية الفصحى رائعة شاعر سوداني, سوداني. مكرهت انك عاود تسمعهم لينا, وحنا كنتكلموا على المدح النبوي في الشعر.
0: حتى نعم واحد قال عمران, عمران عطوا هذا المجيد السبعينيات قصيده فازت بالجائزه الاولى. قال ما ربع مكه ينقر الاليف به, ربع ولا في حواشي ليلها سمروا, صوت السماوات هز البيد فانبعثت, عزائم تابعت ما سطر القدر, سجد جاء خاشعا والبيد رعشها رعشها سهد الليالي واضن استوحاها الفكر, والراسيات على البطحاء تغمرها سود الظلام سود الظلال وفي اعماقها الحذر, والريح تمشي الهوين في الشعاب فما يهتز من روحها نجم ولا شجر, توجس ليلها غدر مرابعها وفي سواد زوجها يكمن الخطر, والمشركون بها عين يؤرقها في خاشع الليل ذاك الهم والسهر, خفوا لذلك تحدوهم جهالتهم حفوا بها في كوى الظلماء واستتروا, جعلت من بين ايديهم من يعذرا يرتدوا دون حماها يرتدوا دون حماها في السنة البصر, قر الامام بها للسهد طاف به ولم تخف المنايا دونها النور, شجاعة تخجل الايام عزتها تاج الوفاء على هماتها نظروا, في ليلة ما رعاها الامن من حذر ولا اطل على افاقها قمر, وللرفيقين في احشائها خبب تخجي النياق وجه الليل معتكر, يضاب مكة احزان تؤرثها من بعد جنائك في ظلمائها الفكر, تلفت القلب تحنانا وما فتئت شم القلوب بفيض الحب تنهمر, وصاحب لك في إثاره قبس من النبوة لا يرقى لها النظر, فما تقاعس إلا ذاكرا طلبا مراجل الحقد تحدوه فتستعر, وما تقدم إلا ذاكرا رصدا دون طريق بدت من دونه الستر, يطوف حولك إشفاقا وتفذية كما يطوف بيت الله معتمر.
1: جميل. نعم.
0: حتى ترى لكم ذورا يزلزله شوق يكاد من التحنان ينصهر, حواكم الغار والصخر العتي به كما من رقة كالقلب ينفطر, وصرحة الغاري إذ مالت بمسمعها على فهم الغاري شجي سمعها الخبر, أغرت من الورق مطرابا يهيجها ذكر الأليف فيبكي الناي والوتر, وهل بيوت ستار باناوره بحسرة قالها في مهدها شرر, الله أكبر ما الإشراق مؤتلقا يسمو لرفعته قوم به كفروا, وهز قلبي من أسماء ساحرها من الجهاد الذي يعلو ويزدهر, وهي الفتاة وإن لم يحمها نفر فدون هذا إدان الدين والخبر, وحيدة في فلاة كم يضل بها أخو المهالك وهو الظافر الحذر, دعت تهامة ركبا والنواقذهن فبات يدفعه لغاية القدر, في محرق من شواظ البيد ما فتئت نار الهواجر تغذوه فيستعر, أمامه من مرام الدو مهلكة ما طلها وابل أو زانها شجر, يسري بها الركب في ظلماء في ظلماء حالية بالنجم يطرفه التهويم والخدر, والليل كم ضم في أحضانه سيرا في طيها تقرأ الأحداث والعبر, حتى إذا الفجر في أفاقهم بلجت أنواره وتهادى وتهادى روحه العطر, خف الصحاب وخف الصحاب إلى رب السماء لهم ضراعة إثرها للدمع منحدر, الله أكبر ملء السمع رددها في مسمع البيد ذاك الذر والحجر, فشاق يثريب من تطريبهم نغم تحدى به العيس إما من لها السفر, تدنو فيدنو المنى في سعد طالعها حتى بدا لهم في أفقها أثر, فللبشاشة في الوجدان مرتبع وطالع في وجوه السفر يبتدر, بمثله قبلوا حفت به مهج كانت لمطلعهم في الجمر تنتظر, دين ألفهم شتى مذاهبهم فآمنت زمر في إثرها زمر, وضمهم من قباء في تفرقهم مبنى يصلي به عان ومقتدر.
1: ما شاء الله جميل. هذا ما قطن قال قصيدة رائعة, كان حي ذوقك الرفيع. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي أهل صعيدي محمد الحسن الشاعر والمهتم بالثقافة الحسنية على هذه الرحلة الأثيرية الجميلة في عالم المدح النبوي الأجمل, لا سواء في شقه الحسني أو العربي الفصيح, فشكرا له باسمكم.
2: يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى, يا رب صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى, صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطي الثرى, صلوا على المختار أحمد إنه

إذن مستمعتنا مستمعي الكرام، في أجواء الابتهاج بذكرى مولد النور والهدى صلى الله عليه وسلم، نقول كل عام والأمة الإسلامية بخير والقلوب عامرة بمحبته والسيرة العطرة نبراسا لنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وارزقنا اتباع سنته وشفاعته وصحبته في الفردوس الأعلى. ولد الهدى فالكائنات ضياء. مناسبة المولد النبوي الشريف مناسبة مباركة وميمونة، تحتفي الأمة العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في 12 ربيع الأول كل عام هجري به، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والمسرات بمناسبة مولد الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وسلم. نجدد العهد على الاقتداء بأخلاقه والتأسي بهديه ونشر محبته. كل عام وأنتم طيبون.

يا مولد الهادي أتيت مبشرا فأضاء وجه الكون بعد ظلامه وتفتحت للخير كل حدائق وتعطرت بالحب كل ختامه يا من أتى والرحمة الكبرى به فغدت به الدنيا إلى إكرامه صلى عليك الله ما هبت صبا وتردد التهليل في آفاقه. بهذه المحاولة الإبداعية استهلت المستمعة الكريمة صفية البلغيتي من بجدور مشاركتها، وأضافت دائما طبعا في إطار الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف تقول: المولد ليس تاريخا فقط، وإذا كان المولد النبوي الشريف مناسبة للاحتفاء فإنه قبل ذلك مناسبة للتأمل. نسأل أنفسنا ونحن نحتفي بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، ماذا بقي من رحمته في سلوكنا؟ ماذا بقي من صدقه في معاملاتنا؟ ماذا بقي من عفوه في خلافاتنا؟ وماذا بقي من تواضعه في علاقاتنا؟ فليس أجمل من أن يتحول حب النبي صلى الله عليه وسلم من كلمات نرددها إلى أخلاق نمارسها ونعيشها، أن نكون صادقين لأن محمدا كان الصادق الأمين، وأن نرحم لأن محمدا كان رحمة للعالمين. وأضافت الأخت الكريمة في موضع آخر تقول: دائما في إطار هذا الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف في رحاب الصلاة على النبي حين نقول: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، فإننا لا نردد عبارة فحسب، وإنما نستحضر في عمق وجداننا سيرة رجل عظيم غير وجه التاريخ برسالة عنوانها التوحيد وجوهرها الرحمة ومنهجها الأخلاق، وما أحوج عالمنا اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى شيء من ذلك النور، إلى كلمة طيبة بدل القسوة، إلى التسامح بدل الخصام، إلى الصدق بدل الخداع، إلى الرحمة بدل التنمر والجفاء. وما أجمل أن يكون الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف فرصة لنراجع علاقاتنا بالآخر وبالأسرة وبالجيران وبالمجتمع وبكل إنسان.

مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغرب.

0: غربة العالم
1: اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
2: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
1: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
3: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
1: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعملوا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
4: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
1: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإلا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
5: لحظات مستمعتنا مستمعين الكرام، ونتابع سويا موجز نشر التاسعة صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في مجازي التاسعة. تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم، والتي تعد مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول لسموها في مسلسل النهوض بوضعية المرأة المغربية وحماية حقوق الطفل. ومنذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. كما رأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر المقبل، شرعت السلطات المحلية في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت تابعين لها منذ 24 من غشت، وستتواصل العملية إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع. وأشار بلاغ لوزير الداخلية إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف تبقى الوثيقة الرسمية اللازمة لإثبات هوية الناخبين عند التصويت يوم الاقتراع. دوليا، تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير بمواصلة العمل على نزع السلاح من غزة وتجريد حركة حماس من الأسلحة، فيما تضاعف الولايات المتحدة الجهود للمضي قدما نحو المرحلة الثانية من خطة السلام في القطاع. وجاءت تصريحات زمير خلال زيارة إلى غزة في أعقاب ضربات إسرائيلية متقطعة على القطاع الفلسطيني في الأيام الأخيرة. يقول الجيش إنها استهدفت مسلحين. في غضون ذلك، بدأت الشرطة الإسرائيلية بإخلاء مركز تدريب مهني تديره وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية في أحدث خطوة ضد المنظمة. ناقش وزير خارجية إيران وعمان أمس اتفاقا إطاريا لإنشاء ممر مؤقت عبر هرمز، ومشروعا لإزالة الألغام من المضيق الحيوي الذي تطل عليه الدولتان. وجاء في البيان المشترك الصادر عن البلدين أن المفاوضات ستتواصل بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق، إلى جانب وضع آليات لتبادل المعلومات وإدارة حركة الملاحة وتوفير الخدمات الملاحية والأمنية ذات الصلة. وجاء البيان في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جميع الألغام قد أزيلت من المياه الدولية لمضيق هرمز، مضيفا أنه تم إبلاغ إيران بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيدمر فورا. غير بعيد عن المنطقة، أعلن مظلوم عبدي القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية من القصر الرئاسي بدمشق حل هذا التنظيم في خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد الذين تصدوا لتنظيم الدولة الإسلامية بدعم أمريكي خلال سنوات الحرب. واعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك قرار حل قوات سوريا الديمقراطية بالخطوة التاريخية، مشيرا إلى أن هذا المستجد سيحول انقسامات الماضي إلى شراكة مستدامة ويعيد إلى السوريين فرصة صياغة مستقبلهم المشترك. نهاية مجازي التاسعة، لحظات، وتلقاكم زميلة حليمة العلوي واللقاء المفتوح. إلى اللقاء.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشر التاسعة صباحا نقلا الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم مدير الحصة الإذاعية أن نعود والعود أحمد لنواصل الشطر أو الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
1: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاصو يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
3: قسم الأخبار بإذاعة الداخلة الجهوية يقدم. صوتك أمانة. سلسلة حلقات للتوعية تروم ترسيخ الوعي بأن الانتخابات مسؤولية وأن صوتك يصنع الفرق.

0: مستمعتنا مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة من برنامجكم صوتك أمانة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، شاب ما شاء الله عليه، يحمل أفكار، عنده مبادرات، طموح، وعنده مشاريع ديال الحاضر وديال المستقبل، هو الشاب يحيى أدردور، اللي هو ناشط جمعوي ومؤسس نادي تابع لجمعية دار الأرقم، وهو حامل مشروع تطوعي كينم عن حس مواطنات إيجابي، ولهيج إن شاء الله فرصة مستقبلا أننا نستضيفه في إطار، ولكن اليوم نستضيفه كأولا كمواطن ثم كشاب طموح عنده غيرة على جهته وعلى وطنه. شاب يحيى، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: الله يبارك فيك أستاذ، شكرا بزاف على الاستضافة، شرف لي نكون معكم وجزاك الله خيرا، شكرا بزاف.
0: مرحبا. طيب أكيد إذا سمحتي يحيى تقدم نفسك أكثر، ربما أعطيت بطاقة عليك ولكن أنت أدرى مني أنك بعد في البداية عرفوا شكون هو يحيى.
1: طخي اسمي يحيى أدردور، عندي 17 عام، هذا العام إن شاء الله عندي البكالوريا سلك اقتصاد. كيف ما سبق وذكر سي عادي، أنا ناشط جمعوي، يعني ريسبونسابل دو بول جونيس في جمعية دار الأرقم، كذلك كاتب عام في جمعية المغربية للريادة والشباب والدبلوماسية للمقر ديالها كاين في الرباط. وكنحمل يعني غيرة على هذا الوطن هذا، ومن خلال المبادرات اللي كناخذ كنبغي

0: ديما ليسونس ديالها يكون موجه للشباب، ويكون يعني حامل حس توعوي للأقران ديالي لنقل.
1: تبارك الله عليك. وأظن اليوم المغرب محتاج لكفاءات شابة كيفتك يحيى، وبصراحة عجبني حضورك وكلك حماس وطموح باش إن شاء الله تبلغ المعلومات ديالك وتعبر عن تمغربية ديالك والحس المواطناتي اللي عندك. طيب بداية في نظرك شاب يحيى، علاش كيتعتبر الاهتمام أو الممارسة السياسية مهمة للشباب كيفتك اللي هم ما شاء الله عليهم عندهم غيرة على بلادهم وعندهم طموح أنهم يقدموا شي حاجة لهذه البلاد اللي قدمت للكثير؟ أكيد سمعتي بعض الشباب للأسف اللي كيقولوا باللي الممارسة ديال السياسة ما كتعطي حتى نتيجة، هادو اللي الآن كيمشيو مثلا في الأحزاب ومن العامين والرؤساء وحتى بعض الأشخاص اللي هما كبار السن اللي في الأحزاب ربما التواصل ديالهم مع الشباب كيكون ناقص. انت في نظرك وإن كان هذا اللي خايب فيه في الحقيقة وهو ذاك الحس التيئيسي والتبخيسي ما كاين والو هاد البلاد كذا حتى لنخرطنا ما تكونش نتيجة، شنو ردك بصفتك شاب ما شاء الله عليك طموح وعندك غيرة على بلادك؟
0: سؤال في الصميم أستاذي. أنا كنظن أنه المشكل هو مشكل مشترك يعني ما بين الشباب وما بين الأحزاب السياسية.
1: إذن عندهم مبرراتهم هاد الشباب.
0: Exactement. أنا كنظن أنه كيف ما سبق ذكرتي التواصل، يعني الأحزاب للأسف وهذا اللي احنا كنتمنوا ان شاء الله انه يتطور، الكيفيه ديال التواصل ديالهم غير محفزه للشباب باش انهم ينخرطوا فيها. يعني ما كاينينش مثلا جنزي، يعني اللي نقول الشباب ديال الالفيه زعما كيفاش غادي تقدر تدخلهم ماشي يعني
1: واحد العقليه وخطاب اللي الشباب كيشوفوا اليوم متجاوز.
0: اكزاكتومون.
1: المغرب ما شاء الله راه غادي في واحد التقدم اللي هو كبير، ولكن بحال الا ما كيواكبوش هاد العقليات اللي كتكون عاده، وان كان لا نعمم كاين حالات استثنائيه، ولكن الطموح ديال الشباب كيف قلتي يحيى انه يرغب. شرتي لواحد الكلمة مهمة، التواصل.
0: اكزاكتومون. مثلا انا ما بغيتش نذكر الاسم، ولكن كاين واحد الحزب اللي يعني مبادرة زوينة منه انه خصص اون باج انستغرام خاص بالبروغرام ديالو.
1: صحيح.
0: بالبرنامج
1: ديالو مفتوح للجميع انه
0: اكزاكتومون. وهذا الشيء هذا غير من الحلول اللي يقدر يتطرح مثلا عند الاحزاب السياسية. اما هو يقدر يعني الانسان وكنحيو يعني التنسيقية ديال الاحزاب الجهوية ديال الداخل، لانه يعني تبارك الله كاينين لقاءات تواصلية مع الشباب.
1: واللي عجبني يحيى انك متتبع لهذا الشأن السياسي المحلي، وهذا بصراحة إيجابي، هذا هو اللي خاص الشباب اليوم، لأن الطاقات عندكم، الأفكار عندكم، المبادرات عندكم.
0: بيان سور. لا هذا واجب، ولا ويعني حتى لنقول الخيارات السياسي ماشي بضرورة أنت تكون منتسب لشي حزب، إنما تكون متابع يعني الأحزاب ومتابع يعني القضايا الوطنية رغبة في تحسين من من من يعني البلاد ديالك. هذا اللي كاين.
1: صحيح. وحتى ربما لغه الحديث ما تبقاش ديك لغه الخشب، كونوا واقعيين، تكلموا على افكار ونختاروا شي حاجه اللي تكون واقعيه، وعاوتاني ناخذوا مبادرات، ما تسناوش دائما الدوله هي اللي دير كل شيء. صحيح عندها مسؤوليات، ولكن خصنا مبادرات تنطلق منا من واقعنا ومن المنطقة اللي احنا كنعيشوا فيها. طيب إلى أي حد اليوم الشباب يحيى يقدر صوت شاب واحد أنه يبدل شي حاجة أو يغير واحد الوضع أو واقع اللي ربما الشباب كيرفضوه غير راضي عليه؟ في نظرك أنت شنو هي بعض الطرق، شنو هي بعض الاقتراحات اللي أنت كشاب طموح ومتتبع لهذا الشأن السياسي كتشوف إذا تم اتخاذها بعين الاعتبار راح تقدر تقدموا أكثر؟
0: صراحة أستاذ أنا غادي هذا الجواب نعطيه في شقين. سولتني على كيفاش يعني لأي حد يقدر الشاب يقد زعما الصوت ديالو يوصل زعما

0: اللي يقدروا الأحزاب يتاخذوهم كيف ما ذكرت لي يا أستاذي. هو شوف، هو كان لمسوا واحد الشي شوية ديال الجهود مبذولة، ما يعني من كافة الأحزاب.
1: إذن على الشباب أنه يستثمرها
0: اكزاكتومون، يعني
1: ويطورها
0: هنا
1: طبعا.
0: اكزاكتومون هنا كندخلوا في الشق الواجب ديال الشباب. الشباب لابد من انه يحيد ذاك الفكر ديال انا راه الصوت ديالي ما غادي يوصلش، ويجدد النيه
1: ولا ما كاين اللي غادي يسمع ليا
0: اكزاكتومون، وزعما يزيد لقدام اون فونس اون فونس، ما غنبقوش اون سو بروكراستين على لو سور ديالنا.
1: انا
0: ولا
1: فكرتني في واحد الحكمه صينيه رائعه، قال لك عوض انك تضيع وقتك وانت تلعن الظلام، شعل شي وقيده شي شميعه اي حاجه، ماشي تبقى غير كتنتقد ما داروا والو. انت بماذا ستساهم؟ اذا هنا روح المبادره.
0: اكزاكتومون وي فوالا، هذا كيفاش
1: كنت نشوفها. اذا اقتراحات ديالك باش ننام، وهدف بصراحه ايجابي جدا، لان انا عارف الشباب وانت نموذج ولا من القدوات ديالهم، عندهم افكار واكيد يؤمنون بالتغيير. وشفنا نماذج اليوم ديال شباب داخل الاحزاب، وعندنا وزراء اللي هما ينتمون للشباب، هادشي يفرح.
0: اكزاكتومون
1: صحيح،
0: تبارك الله.
1: وشوف تبارك الله عليكم، غير نعاود نرجع للمبادره اللي في اطار هذا الهيئه المدنيه ديالك، انكم خديتوا حسب علمي شي 6 المفاهيم ديال التنميه المستدامه بالمفاهيم. اذا هذا دليل باللي
0: نعم.
1: انتم كشباب راه عندكم افكار اللي هي فكرتوا فيها، يكفي فقط ان يكون انخراط ويكون تغيير داخل الاحزاب.
0: اكزاكت.
1: وتقدروا تغيروا الاحزاب مادام هذه الكتله ديال الشباب اللي كتكلم، يكفي فقط انهم ينخرطوا وما يبقاوش غير متفرجين، او لهاد الدوله ما دارت والو ما كاين والو، خصنا نبادروا من اجل هذا التغيير. وكيف تعرف يحيى ان صاحب الجلاله دائما في الخطاب ديالو يلح على اعطاء المكان اللي كيستحقوها الشباب والنساء. اذا خصنا غير فقط اننا ناخذوا المبادره. ما عرفتش يحيى واش انت على اطلاع على واحد المجموعه ديال المستجدات والتدابير والاجراءات اللي اتخذتها الدوله من اجل تحفيز الشباب ودعمهم، ياك انهم يكونوا في مناصب او مراكز القرار داخل الجماعات الترابيه والمجالس المنتخبه، لان اليوم كاين مستجدات، وهذه فرصه انك انت كشاب طموح تبلغها للشباب اللي هما الان في الاستماع عبر اثير اذاعه المملكه المغربيه في الداخله.
0: نعم، يعني كاين المستجدات، وتبارك الله، يعني شفنا يعني لنقول ان انجاجمون انستيتيسيونيل، يعني
1: التزام مؤسساتي.
0: نعم، اتجاه هذا المبتغى، هذا لتمكين الشباب باش انه يخوض في يعني في هكا في ديزونجاجمون الكتورو. وي
1: انتخابيه.
0: اكزاكتومون. كاين الى بغيتي استاذ نعطيك نماذج بيان سور. دونك كاين مثلا قبل التعديلات التشريعيه ديال اللي عرفتها بلادنا، خصوصا قبل الاصلاحات ديال سنه 2011، كان السن القانوني للترشيح كيختلف حسب نوع الاستحقاقات. مثلا عندنا انتخابات تشريعيه لمجلس النواب، كان السن الأدنى للترشيح هو 23 عام. في الجامعة الترابية وكذلك الجهات، يعني الجامعة الترابية والجهات، كان هو 21 سنة. اليوم ولينا كنشوفوا أنه ولا أن لينيومون ديال لو سوي تاع انتخاب
1: العتبة ديال أو
0: نعم.
1: داك السن، السقف ديال السن اللي
0: نعم، ونزل حتى ل 18 عام.
1: اذا وسع القاعده ديال الشباب اللي تعطاتهم فرص، اذا هذا ايجابي. نعم
0: بيان سور بيان سور، وهذا يعني كيبين على يعني
1: الرغبه.
0: اكزاكتومون.
1: وفيها ايضا اظن غير هذا واحد من المعطى، وكاين ايضا واكيد ان في علمك ان تم الدعم لاي شاب باغي يشارك في انتخابات وخا ما ينتميش للاحزاب، انه كمستقل انه يشارك. طيب بالنسبه لك يحيى، علاش يوم الاربعاء 23 شتنبر 2026 مهم؟ وكنعرفوه بان غادي يعرف واحد عرس وطني، لان غيتكونوا الانتخابات التشريعيه، وعلاش في نظرك وانت شاب كي يعتبروا الشباب نهار التصويت والاقتراع اللي هو يوم

0: يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 مهم خاصة لكم أنتم الشباب.
1: انا اظن سي عادي انه بلادنا في هذه الولايه هذه اللي سبقت خاضت من عده مشاكل، ولكن مع هذوك المشاكل يعني كانوا دي كريتيك لي كونستركتيف، يعني انتقادات بناءه.
0: صحيح،
1: وانا غنطلق على هذه لاباز هذه الى ما بغيناش باش الخمس سنين الجايه ان شاء الله تدوز سواء بحالها ولا كفس من هاد الخمس سنين اللي دازت، لابد ما انه نضربوا الفقد في راسنا ونمشيو نصوتوا عن قناعه و اون كونسلت، يعني نشوفوا البرامج الانتخابيه ديال كل حزب، نقراو نقلبوا، وديك الساعات الله يجيب التيسير.
0: اكيد. طيب وكيفاش كيشوف يحيى؟ الى عندك شي نصائح او تقدمهم للشباب مثلا بحال ولا ناخذوك انت كمثال يحيى، بالنسبه لك كيفاش كتختار الناس اللي غادي تصوت عليهم؟
1: انا بغيت دير اش نقول لك، انا
0: انت غتكون صارم مع
1: بيان سور بيان سور. لا انا عندي
0: خصوصا ان الشعبه ديالك قلت هي الاقتصاد، اذا انت عاود افكارك وتصورك ومواقفك غادي تكون اكثر جديه. نعم
1: بيان سور. انا واحد الحاجه اللي بزاف يعني كنحكر عليها بزاف اللي هي التعليم، باسكو اليوم الحاله ديال التعليم في بلادنا صراحه، واخا انه شفنا تبارك الله جهود وهذا خاصه في مدرسه الرياده وكذا، انما مثلا ندوي على راسي في الثانوي ما وصلناش تعديلات، باقيين كنقراو في مقررات ديال 2006 مثلا.
0: غادي تركز انت على الحزب اللي من بين نقط ديال البرامج ديالو الانتخابيه ان عنده شي فكره تصور كيفاش تجويد القطاع ديال التعليم،
1: كيفاش غنديروا لا ترانزيسيون ما بين الرياده وما بين هذاك الشيء اللي بغى الحزب، ديزون الا بقى نفس الحزب في الولايه ولا بقات الاغلبيه ولا هذا. كيفاش غادي نسيروا التربيه في بلادنا؟ باسكو شفنا مثلا في الثمانينات الموجه ديال التعريب، ولنقول ماشي لنقول راه كلشي كان يعني ضحيه لذاك القرار، فما بغيناش هادشي يتعاود. بغينا انه تكون
0: يعني
1: مسايره
0: قطاع مصير.
1: اكزاكتومون. التعليم راه واخا ندوي على الصحه، ولكن شكون هذاك الطبيب؟ هذاك الطبيب شنو تلقن باش انه يولي طبيب كفء باش يداوي الناس؟
0: اذا الجوده ديال المقررات والمناهج، وهنا ربما هذه دعوه بان يتم التغيير ديال الا كانت شي برامج ولا مناهج دراسيه اللي هي اصبحت اليوم متجاوزه، لان علاش خصك تكون مستجدات؟ اذا علينا اننا نواكبها.
1: اكزاكتومون.
0: اذا انت كتركز على البرنامج الانتخابي ديال الحزب.
1: نعم.
0: من افكار عندهم
1: البرنامج الانتخابي خاصه في القضيه ديال التعليم بالنسبه لي انا حاليا، ولا مانيير ديال يعني كيفيه التواصل تهي يعني قضيه بالنسبه لي حاسمه، باسكو الا ما كانش الحزب كيتواصل اكوا هذوك الجهود غادي ينفعوا؟ يعني الا حنا ما عرفناهم شكون اللي غادي يعرفهم؟
0: تماما. وهناك تركز على جانب ديال القرب، نهج القرب وهي التواصل اللي شرطي ليه طبعا، وتشجيع هاد الكفاءات الشابه ونخليوهم يوصلوا، ما نختاروش الشاب لانه ولد فلان ولا بنت فلانه ولا لان عنده كذا. واظن هاد الزمن اليوم العصر اللي احنا فيه فهو العصر ديال الشباب، كفى بالنسبه للناس اللي ربما قضوا واحد سنين واصبحوا مسنين اكثر ان تعطى الفرصه للشباب، والحمد لله بلادنا طاقه شابه وانت النموذج ديالها. غادي ناخذ غير استراحه غنائيه يحيى، ومن بعد نرجع لك.

0: إذن مستمعتنا مستمعي الكرام، نذكركم بأنكم كتبعوا هذه الحلقة من ضمن برنامجكم صوتك أمانة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. وضيفي وضيفكم في هذه الحلقة نذكر هو يحيى أدردور، اللي هو ما شاء الله عليه ناشط جمعوي ومؤسس نادي تابع لجمعية دار الأرقم، وهو حامل لمشروع تطوعي طبعا، وهذا كله كيعبر عن حسه المواطنات الإيجابي وكونه مسكون بتمغربي اللي يلطن الجميع ديال شباب وشابات اليوم أنها تسكنهم في أفكارهم وفي قلوبهم، وبالتالي يكونوا تكون عندهم غيرة خاصة للبلد. طيب يحيى، ما سخيناش بالحديث معك، ما كرهت أننا نختموا هذا اللقاء وخذ فيه وقتك أنك توجه رسالة اليوم للشباب.
1: يعني اللي كيبان ليا هو أنه الشباب كاينة اون فلام، يعني كاينة شعلة في الداخل. شكون اللي غادي يعني نشعل هذيك الشعلة باش تزيد تقوى وتزيد تعطي من البريق ديالها؟ جو كخوا هما الاحزاب السياسيه، او نظرا يعني يعني الحاله يعني اللي كاين حاليا، جو كخوا انه حتى من جهه الشباب هما خاصهم يزيدوا لقدام
0: وياخذوا المبادره.
1: اكزاكتومون، الى غير درتي لو بان الاول صافي راه غتاخذ لا كادونس.
0: المثل الالماني خطوه او رحله الالف ميل تبدا بخطوه.
1: Exactly.
0: وبالدارجه نقول نقطه بنقطه كيحمل الوقت، ولكن نبداو
1: بيان سور. دونك انا على هذه القضيه اللي بغيت ندوي هو ليسبري ديال لينيسياتيف، سير
0: هذاك الروح ديال المبادره.
1: Exactly. وفي كل شيء زعما ماشي، ولكن حنا دابا كندوف على
0: الانتخابات.
1: سير سيدي تانفورم، يعني حاولت تمشي واخا شوف، واخا انت ماشي منخرط، انا براسي راه ما منتسب حتى حزب، ولكن كنمشي وكنحاول غير نعطي راسي
0: المستقبل اكيد، لان عندك افكار الاحزاب محتاجين الافكار بحال
1: بيان سور. غير بوغ المومون كناخذ الوقت ديالي باش يعني نحاول
0: نختار اكزاكتومون، هذا اختيار يكون واعي ومسؤول وهذا مطلوب
1: بيان سور. دونك هذا الشيء اللي كنقول، سيروا اللقاء التواصلي، الاحزاب راه كيديروا، الشباب ديال الاحزاب كيديروا هذه القضيه. صحيح. هذه لقاء التواصلي مع الشباب، ماشي غير مع كافه
0: يعني حتى العمل الجمعوي اظن انت فيه في المدنيه تهورا مزيان التكوين ديالو.
1: بيان سور، انا في الاول يعني خط في العمل الجمعوي.
0: انت دابا راه مؤهل اللي كيكون داز من العمل الجمعوي كيكون تبرد صافي، هذاك في المجال السياسي غيكون كيطير.
1: بيان سور، وصراحه مازال ما هوش شويه نكمل باسكو مازال يلاه البدايات. ولكن فوالا، دونك انا اللي كنقول خويا اختي، سيرو فونسيو، قلبوا على ريوسكم، شوفوا البرامج الانتخابيه، شوفوا كيفيه التواصل ديال انتم، ديروا لي ستاندارد ديالكم والكمال على الله.
0: صحيح. طيب، على إيقاع هذا الإيقاع الشبابي التفاؤلي وهذه الدعوة ديالك سيحتية نختموا هذه الحلقة. شكرا لك بزاف على هذا الكلام اللي بصراحة كيعطي الأمل. وانتم الشباب والشابات تذكروا أن يوم 23 شتنبر 2026 هو موعدنا جميع المغاربة من طنجة إلى البوغاز مع التغيير الحقيقي. ما تخليوش بلاصتكم خاوية، ولأن الطبيعة تكره وتخشى الفراغ، وكيف شار يحيى في هذا اللقاء المفيد معه، خليوا حضوركم يكون نوعي وفعال، وخطابكم الترافعي وبصوت مرتفع، وفرضوا صوتكم. شكرا لكم
1: مستمع. إذا سمحت لي أستاذ، أي الله يجزيك بالخير. إحنا دابا كنتو على الشباب، وعيد الشباب سي لو 21 أوت. نبغي نوجه يعني أعز تبريكات ديالي لجلالة الملك محمد السادس، لأنه عيد الشباب سكونسيد مع عيد ميلاد ديالو. عيد ميلاد سعيد، وإن شاء الله الله يخلي يعني ديما في الأعالي، والله يرشدوا على التسيير ديال هاد البلاد.
0: أكيد إن شاء الله. وكشفتي دائما ما فتئ في خطب الملكية السامية ما ميلان الشباب، الاهتمام بالشباب وطبعا والنساء. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أجدد تحياتي وتشكراتي لضيفي وضيفكم الشاب يحيى الدردور، ما شاء الله عليه اللي اليوم كيقدم نموذج ديال شاب اللي هو طموح وعنده غيرة على منطقته على بلاده على وطنه. وكنشكركم مستمعتنا مستمعين الكرام، شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.
2: قسم الأخبار بإذاعة الداخلة الجهوية يقدم صوتك أمانة، سلسلة حلقات للتوعية تروم ترسيخ الوعي بأن الانتخابات مسؤولية وأن صوتك يصنع الفرق.

0: أسرة إذاعة الداخل الجهوية تبارك لكم حلول عيد المولد النبوي الشريف. عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم طيبون.
1: مبروك علينا كل عيد يهلي وأحبابي والسماح.

دوم الصحة يا الله زيد بالمصرة زادوا الأفراح فيه نصول وبعد الرحيم ونزور كل غريب حميم والله العظيم الكريم قلت مرياكم ما تباح مبروك علينا كل عيد يهدي وحبابي والسلام.

0: أسرة إذاعة الدخل الجهوية تبارك لكم حلول عيد المولد النبوي الشريف. عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم طيبون.
1: مبروك علينا كل عيد يهلي وأحبابي والسماح، دوم الصحة يا الله زيد بالمصرة زادوا الأفراح، فيه نصول وبعد الرحيم ونزور كل غريب حميم، والله العظيم الكريم قلت مرياكم ما تداح، مبروك علينا كل عيد يهلي وحبابي والسلام.

مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.

0: يكان صوتي له يصلح لشيء.
1: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس لله يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاهي نخلوا الثانيين يقروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: يا غير كيف تاش نضمنوا على الناس لله يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
1: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يشرشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرش في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
0: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
1: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها 23 من شتنبر المقبل، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من 24 أغسطس 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أيوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.

0: على الساعة 6:00 مساء. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعارات الخاصة بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف تبقى الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. أكد السفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماع مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و26 أغسطس الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. واستعرض السيد الحسيني في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجي رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البيانات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات الطاقية والربط البشري. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة 16912 طنا عندما تم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 283 مليون درهم مقابل أزيد من 523 مليون درهم عندما تم يوليوز من السنة الماضية. في أخبار حوادث السير لقي 28 شخصا مصرعهم وأصيب 2806 أشخاص آخرون بجروح، إصابة 121 منهم بليغة. في 2066 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 أغسطس الجاري. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام هذا الأرض الإخباري الموجز، إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس،
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بكل من شرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية. تشكل خلال الليل والنهار سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسوس ومحليا بالسواحل وسهول المحيط الأطلسي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد مع احتمال نزول قطرات مطرية وبروز رعد محلي. تسجيل هبات رياح مبتدئة بمنطقة طنجة ونسبيا فوق من فوقية بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية والأقاليم الصحراوية مع تطاير غبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي، في حين ستكون ما بين 15 و18 درجة بباقي ربع المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا على العموم. البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وقليل الهيجان شمال آسفي وقليل الهيجان إلى هائج جنوب آسفي.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك كاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راس صحي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

الله في علاه من كلمات وألحان وغناء الفنان عبد اللطيف خلاد عمي بسيسو العزف والتوزيع الفنان محمد عرب الله في علاه مع عراب الطفولة عبد اللطيف خلاد عمي بسيسو

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: الا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابيه وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابيه باش يصوت بالوكاله وينوب عليكم.
2: بالنسبه للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكاله للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصه الالكترونيه www.election.ma او www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكاله، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخه منها للوكيل ديالكم بالايميل او عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطه المحليه كتعطيهم الاقتراع نسخه من الوكاله لرئيس مكتب التصويت باش يتاكد من صحه الوكاله المدلى بها.
1: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاصو يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادكم.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات الشرعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش غنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنا هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: أسرة إذاعة الداخل الجهوية تبارك لكم حلول عيد المولد النبوي الشريف. عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم طيبون.
1: مبروك علينا كل عيد يهلي وأحبابي والسماح، دوم الصحة يا الله، زيد بالمصرة زادوا الأفراح، فيه نصول وبعد الرحيم ونزوروا كل غريب حميم، والله العظيم الكريم قلت مرياكم ما تباح، مبروك علينا كل عيد يهلي وأحبابي والسماح.

0: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: نشرة الأخبار.
0: في العناوين: الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة للناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 أغسطس إلى غاية 22 شتنبر المقبل. المغرب يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين الرابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. بميناء الدخلة: انخفاض مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي ب70% عندما تم يوليوز. 28 قتيلا و2806 جرحى حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم. أهلا بكم. في التفاصيل: بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر المقبل، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من 24 أغسطس 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 في تمام الساعة 6 مساء. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ لأن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف تبقى الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. أكد سفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في اجتماعه مع الدول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 أغسطس الجاري بمانيلا في الفلبين، أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. واستعرض السيد الحسيني في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجي رؤية المغرب في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في بنية التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات الطاقية والربط البشري. وسجل في هذا السياق أن الربط يجب أن يتيح بشكل فعال إعادة ربط مراكز الإنتاج بالأسواق ورؤوس الأموال بالفرص والطاقة بالطلب والمجتمعات بالمعرفة. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. ويعتزم المغرب الذي حظي بوضع الشريك الحواري القطاعي مع رابطة آسيان سنة 2023 بلورة آفاق جديدة للتعاون مع جنوب شرق آسيا، وذلك وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة 16912 طنا عندما تم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 283 مليون درهم مقابل أزيد من 523 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025. وحسب الأنواع تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الدخلة بنسبة 80% لتصل إلى 8493 طنا. وفيما يتعلق بالكمية المفرقة من الأسماك البيضاء فقد سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8335 طنا عندما تم يوليوز الماضي. وبالنسبة للرخويات فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضا بنسبة 68% حيث بلغت 4 أطنان بمداخل بلغت 43 ألف درهم أي بناقص 72% بينما تراجعت مفرغات القشريات بنسبة 10%. وعلى المستوى الوطني بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدية المسوقة 551547 طنا عندما تم يوليوز الماضي بارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. في أخبار حوادث الصيد لقي 28 شخصا ومصرعهم وأصيب 2806 أشخاص بالجروح إصابة 121 منهم بلغة. في 2066 حادثة صيد سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 أغسطس الجاري. وعزى بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني من ضمن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية وعدم انتباه الراجلين وعدم التحكم والسرعة المفرطة. وبخصوص عمليات المراقبة والززر في ميدان السير والجولان أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 53295 مخالفة وإنجاز 8398 محضرا أحيلت على النيابة العامة واستخلاص 44897 غرامة صلحية. وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 9744575 درهما فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5531 عربة وعدد الوثائق المسحوبة 8398 وثيقة وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 636 مركبة. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء، تذكر بالعناوين: الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة للناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت ابتداء من 24 أغسطس وإلى غاية 22 شتنبر المقبل. المغرب يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. بميناء الداخل انخفاض مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي 70% عندما تم يوليوز. 28 قتيلا و2806 جرحى حصيلة حوادث الصيد بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم. شكرا على حسن الاستماع والتتبع، أسألكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس:
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بكل من شرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية. تشكل خلال الليل والنهار سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسوس ومحلي بسواحل وسهول المحيط الأطلسي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد مع احتمال نزول قطرات مطرية وبروز رعد محلي. تسجيل هبات رياح معتدلة بمنطقة طنجة ونسبيا فوق من فوقية بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية والأقاليم الصحراوية مع تطاير غبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية وما بين 18 و 23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي، في حين ستكون ما بين 15 و 18 درجة بباقي ربوع المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا على العموم. البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وقليل الهيجان شمال آسفي وقليل الهيجان إلى هائج جنوب آسفي.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: هذا وقتنا إلا عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب صوتي وصوتك نبنوا لغدا.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه.

0: يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة والشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
1: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
3: إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هذا النمره، قيد 05 37 71 88 88.

0: ربي معك.
1: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راسي باش درت شي قضيه ديالك
1: سي هشام. الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: هذا وقتنا، خطوه ثابته شي زين،
4: نركبوا قطار المستقبل.
5: مستقبل اولادنا هو الاولويه، اليوم لهي نصوتوا بكل مسؤوليه.
4: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
6: هذا وقت الحق، لاه نصوت ونعود مسؤول.
7: كل شيء لاه يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
5: احنا المغاربه ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعيه ونتخيروا بكل مسؤوليه.

هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها 23 من شتنبر المقبل، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من الاثنين 24 أغسطس 2026 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 على الساعة 6:00 مساء. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية حول تسليم الإشعارات الخاصة بالاقتراع التشريعي المقبل للناخبات والناخبين وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت. وأشار البلاغ إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف تبقى الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. أكد السفير المملكة لدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان رضوان الحسيني الذي يمثل المغرب في الاجتماع مع دول الأعضاء بهذا التجمع الإقليمي وشركاء الحوار الخارجيين ما بين 24 و 26 أغسطس الجاري بمانيلا في الفلبين أن المغرب ما فتئ يؤكد اطلاعه بدور البوابة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مجال الربط. واستعرض السيد الحسيني في تصريح أدلى به خلال هذا الاجتماع المخصص لقضية الربط الاستراتيجي رؤية المغرب

0: في هذا المجال، موضحا أن هذا الربط لا ينبغي أن ينحصر في البيانات التحتية المادية، وإنما يتعين أن يشمل الشبكات الرقمية والتدفقات المالية والممرات الطاقية والربط البشري. وأبرز الدبلوماسيون المغربي أن الربط يشكل أيضا رافعة للاندماج الإقليمي الذي يندرج ضمن الرؤية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تعزيز التكامل الإفريقي وانفتاح القارة على محيطها الدولي. بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة 16912 طنا عندما تم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 283 مليون درهم مقابل أزيد من 523 مليون درهم عندما تم يوليوز من السنة الماضية. في أخبار حوادث السير، لقي 28 شخصا مصرعهم وأصيب 2806 أشخاص آخرون بجروح، إصابة 121 منهم بليغة. في 2066 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 أغسطس الجاري. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بكل من شرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية. تشكل خلال الليل والنهار سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بسوس ومحلي بالسواحل وسهول المحيط الأطلسي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، مع احتمال نزول قطرات مطرية وبروز رعد محلي. تسجيلها بات رياح مبتدئة بمنطقة طنجة ونسبيا فوقية بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية والأقاليم الصحراوية، مع تطاير غبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 18 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي، في حين ستكون ما بين 15 و18 درجة بباقي ربوع المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا على العموم. البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان شمال آسفي، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب أسفي.
2: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع.
3: أسرة إذاعة الداخل الجهوية تبارك لكم حلول عيد المولد النبوي الشريف. عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم طيبون.
4: مبروك علينا كل عيد يهلي وأحبابي والسماح، دوم الصحة يا الله زيد بالمصرة زادوا الأفراح، فيه نصولوا بعد الرحيم ونزوروا كل غريب حميم، والله العظيم الكريم قلت مرياكم ما تباح، مبروك علينا كل عيد يهلي وأحبابي والسماح.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. معكم في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج نا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الإذاعي الخاص لله نستحضره من خلال ذكرى عزيزة على قلوب المسلمين، ذكرى مولد خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أكيد كيف تعرفوا جميع الحديث

0: عن المولد النبوي الشريف ما هو فقط مجرد استحضار لتاريخ مضي ولا مناسبة عابرة كتكرر كل عام، وإنما هو فرصة متجددة يكننا نعرف بسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونوقف عند شمائله أخلاقه، ونستحضر الرحمة دياله وعدله وحلمه وتواضعه وتجديد صلة بهديه وسنته. وفي هذه المناسبة ومع استحضار مرور 15 قرنا على الهجرة النبوية الشريفة، يطيب لنا أن نستضيف هذه الحلقة الأستاذ محمد فاضل الزين، اللي هو عضو وكاتب المجلس العلمي المحلي لأوسرد. يكننا نفتح معه نقاش حول موضوع مقاصد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بين التعريف بالنبي وتجديد الاقتداء له حوله إن شاء الله ربنا. من خلال هذا الحوار نقترب من الإرهاصات والأحداث اللي رافقت مولده صلى الله عليه وسلم، ونتعرفوا على أخلاقه قبل البعثة، ونفهموا أساسا معنى الحديث عن المقاصد ومواضيع أخرى اللي تكتشفوها إن شاء الله ضمن هذه الحلقة. ضيفنا الكريم، مرحبا بك وكل عام وأنت بخير، ونسأل الله أن يجعل هذا اللقاء مناسبة خير ونفع، ويرزقنا جميع محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم واتباع هديه.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. شكرا جزيلا الأستاذ العهدي أحمد على هذه الاستضافة الطيبة وفي مناسبة دينية أطيب وأجل، وهي المناسبة الدينية العظيمة ذكرى مولد النبي الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما، وكذلك تزامنا مع الرسالة الملكية في مرور 15 قرنا على هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يطيب لي أن أكون ضيف هذه الحلقة أستاذ العهدي، مشكور جزيلا.
0: طيب أستاذ محمد فضل، تحت عنوان مقاصد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بين التعريف بالنبي وتجديد الاقتداء، أشن هي أهم الإرهاصات والأحداث التي رافقت مولد

0: الذي هو بوابة فعلا لهذا الموضوع. من المعروف بأن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وهو العام الذي حاول فيه أبرهة الحبشي هدم الكعبة بجيش فيه فيل، فأهلكه الله عز وجل بطير أبابيل كما وصف في القرآن الكريم. وقد اقترنت ولادته بروايات مشهورة في كتب السيرة عن حدوث أمور وغير معتادة تلك الليلة، مثلا كتصدع بعض أروقة قصر كسرى، وخمود نار كانت تعبد في فارس، وجفاف بحيرة ساوى. وهي روايات نقلتها كتب السيرة كالسيرة الحلبية، غير أن أساندها عند أهل التحقيق من المحدثين متفاوتة القوة. فمن الأمانة العلمية أستاذ العهدي عرضها كمرويات مشهورة في كتب السيرة دون الجزم بثبوتها جميعا في سندها، مع تبيان أن المقصود منها عند رواتها هو الإشارة إلى عظم الحدث وبداية أفول عهد وبزوق حدث جديد، وهو حدث بعث النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ثبت في القرآن الكريم من معجزات حسية فهو انشقاق القمر، وقد وقع هذا في مكة أثناء عودته صلى الله عليه وسلم، وليس عند مولده كما يشاع لقوله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر. ومن الأحداث الثابتة في صغره صلى الله عليه وسلم حادثة شق صدره، وهو عند مرضعة حليمة السعدية أستاذ العهدي، حين أتاه ملكان فشق صدره واستخرج منه حظ الشيطان كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح.
1: طيب إذن، وماذا الأستاذ محمد فاضل لو طلبت منك أن تحدثنا بإيجاز عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قبل البعثة؟
0: عرف صلى الله عليه وسلم بأخلاق عظيمة قبل بعثه صلى الله عليه وسلم تسليما، وقبل بعثته عرف والشهرة بلقب الصادق الأمين، هذا قبل بعثه بين قومه، فلم يعرف عنه قط كذب، وقد كانت قريش تودع عنده أماناتها. ومن أبرز ملامح أخلاقه في تلك المرحلة قبل بعثه صلى الله عليه وسلم أنه اشتهر بالأمانة وعمل في التجارة مع خديجة رضي الله عنها، فأمنته على مالها لما عرف عنه من صدق وأمان، فتزوجته بعد ذلك. كذلك عرف عنه صلى الله عليه وسلم قبل بعثه الحكمة في فض النزاعات، كان له دور بارز في حادثة وضع الحجر الأسعد عند الحجر الأسود عند إعادة بناء مكة آنذاك، حين اختلفت بطون قريش وقبائل قريش في من يضعه، فاقترح عليهم عليه الصلاة والسلام حلا حكيما أرضى جميع الأطراف. كذلك عرف عنه قبل بعثه صلى الله عليه وسلم نصرة المظلوم، شارك في حلف الفضول، وهو حلف عقدته بعض بطون قريش لنصرة المظلوم ورد الحقوق، وكان يذكره صلى الله عليه وسلم بعد بعثه. كما عرف عنه صلى الله عليه وسلم يعني البعد عن الرذائل الجاهلية قبل بعثه، فلم يشرب خمر قط، ولم يسجد لصنم قط، وكان يتجنب مجالس اللهو. كما اشتهر عنه صلى الله عليه وسلم قبل بعثه التحنث والتعبد، كان يخلو بنفسه في غار حراء يتعبد ويتفكر قبل أن يأتيه الوحي صلى الله عليه وسلم.
1: ولماذا نتحدث سي محمد فضل عن المقاصد لا عن مجرد الحكام؟
0: نعم أستاذ أحمد، الهدف من التحدث عن المقاصد لا مجرد الحكم هو أنه من المفيد أن ننقل النقاش من دائرة الجدل حول جواز الاحتفال من عدمه إلى دائرة أوسع وأكبر وأنفع، وهي الغاية التي ينبغي أن نسعى إليها في هذه المناسبة. فحتى لو اتفق الناس على مشروعية الاحتفال أو اختلفوا فيها، فإن السؤال الأهم يبقى: هل استفدنا من هذه المناسبة فعلا في تعميق صلتنا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أم أنها تحولت إلى مجرد عادة اجتماعية أو مظهر احتفالي فارغ من المضمون؟ وهذه المقاصد أستاذ العهدي نستطيع أن نلخصها في ثلاثة مقاصد. أولها التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم من

0: من أعظم مقاصد هذه المناسبة الشريفة ذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون فرصة لتعريف الأجيال الجديدة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشخصيته وأخلاقه وجهاده بحياته الشريفة صلى الله عليه وسلم كاملة قبل وبعد بعثه صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ اليوم مع الأسف أستاذ العهدي ضعفا ملحوظا في معرفة كثير من أبنائنا وبناتنا بتفاصيل السيرة النبوية رغم توفر المعلومة وسهولة الوصول إليها. فبمناسبة المولد النبي صلى الله عليه وسلم ومن مقاصد مولد النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تكون محطة سنوية لتجديد هذه المعرفة عبر الدروس والمحاضرات والمسابقات الموجهة للناشئة.
1: طيب ذكرت جوابا عن هذا السؤال ديال مقاصد إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف أنها ثلاثة مقاصد ذكرت مقصدا، ما هو المقصد الثاني إذن؟
0: المقصد الثاني مستمعي الكرام وأستاذ العهدي هي المحبة الحقيقية التي ليست شعورا مجردا يردد باللسان بل هي ثمرة للمعرفة. فكلما ازداد الإنسان معرفة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبما لقيه من أذى في سبيل الدعوة وبرحمته وشفقته على أمته ازدادت محبته له في قلبه. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه المحبة التي ندعو الناس إلى تجديدها في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس طرفا عاطفيا بل هي أصل من أصول الإيمان. فلا يؤمن أحدنا حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين.
1: إذن بقى المقصد الثالث وأظن الأخير.
0: نعم أستاذ أحمد كذلك المقصد هناك مقصد وهو المقصد الثالث كما أشرنا وهو الاقتداء العملي.

0: كان صادقا أمينا ثم لا نقتدي به في الصدق والأمانة. إن المولد النبوي الشريف فرصة لنسأل أنفسنا أين نحن من خلقه صلى الله عليه وسلم، أين نحن من عدله صلى الله عليه وسلم، أين نحن من تواضعه صلى الله عليه وسلم، من رفقه صلى الله عليه وسلم بأهله وجيرانه وحتى بأعدائه صلى الله عليه وسلم.
1: صحيح، وهذا أهم هدف من هذا الاحتفال أو إحياء المولد النبوي الشريف، هو هذا الاقتداء كما أشرت، ونستقي منه العبر والدروس. طيب، في عادة النقاش يكون من خلال مواقف العلماء، ما هو موقفهم من مسألة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟
0: أستاذ العهدي، من الأمانة العلمية أن نعرض هذه المسألة بإنصاف وحياد، فهي من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، ولكل فريق أدلة وأدلته ومنطلقاته. أستاذ أحمد، وليس من مقصود هذه الندوة الترجيح بين الرأيين بقدر ما هو التعريف بهما باحترام ووقار.
1: إذن للتعريف بهما بالنسبة للموقف المتحفظ، شنو هو، ماذا يقول، شنو رده؟
0: الرأي المتحفظ الأستاذ أحمد يرى أصحاب هذا الرأي أن إحداث الاحتفال بتاريخ معين لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في قيد حياته، ولا الخلفاء الراشدون بعده، ولا حتى جيل الصحابة والتابعين، على الرغم من شدة حبهم ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فحسب رأيهم فالأولى الاقتصار على ما ورد من صيام يوم الاثنين مثلا كذكرى أنه ولد فيه، دون الاحتفال جماعي بصيغة معينة.
1: نعم، طيب، هذا أكيد الموقف ديال المتحفظ، ولكن أظن اللي فيه بدعة حسنة والذي يعمل به، وهذا إيجابي جدا، وهو الرأي الآخر، لرأي يخالف المتحفظين في موقفهم، وأظنه في نظري، ولكن تغيت شرحه أكثر، أنه الأكثر إيجابية، وفي حتى إن اعتبره بدعة فهي بدعة حسنة، وهذا معروف شرعا أن البدعة الحسنة يعمل بها لأنها تخدم الدين، تخدم الإسلام.
0: نعم أستاذ أحمد، وهذا يقارن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح المشهور: من سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولا شك أن الرأي المجيز للاحتفال، وهو المعتمد عندنا في بلدنا، يرى أصحاب هذا الرأي أن إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف يدخل كما أشرت أستاذ أحمد فيما يسمى بالبدعة الحسنة، وأن المقصد منه هو إظهار الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والتعبير عن محبته صلى الله عليه وسلم، هو مقصد شرعي محمود.
1: صحيح، وبخصوص في الاقتداء بالسيرة النبوية.
0: نعم أستاذ أحمد،
1: وأدرى الشرط إليها.
0: نعم أستاذ أحمد، إذن فهو مقصد شرعي محمود ما دام خاليا من المخالفات الشرعية. صحيح، كالاختلاط المحرم أو الغلو أو ما يشبه العبادات الخارجة عن الدين وعن السنة المألوفة. ومن أبرز من قال بهذا الرأي وأيده من العلماء المتقدمين الفطاحلة الذين اشتهروا بعلمهم وكتاباتهم ووزنهم عبر التاريخ الإسلامي هو الحافظ بن حجر العسقلاني، وكذلك الإمام الكبير وهو الإمام جلال الدين السيوطي، وابن حجر الهيثمي، وغيرهم كثير. وقد تبنى هذا الرأي عدد كبير من العلماء المغرب الأقصى وغيرهم من بلاد المشرق والمغرب عبر قرون.
1: طيب، أحيانا سي محمد فضل، وانت أدرى مني ما شاء الله عليك، يقع خلاف مثل هذه المواقف، مواقف المتحفظين وموقف ديال المؤيدين، في نظرك حينما تكون مثل هذه الخلافات، نعرف بأن الإسلام هو دين التسامح، هو دين بالتي هي أحسن، ما هي الطريقة المثلى لنتعامل مع خلاف العلماء في هذه المسألة، وحتى لا تكون مثار صراعات اللي هي هامشية بلا معنى ونحن في غنى عنها؟
0: شكرا جزيلا أستاذ أحمد، وأنت فاجأتني بهذا السؤال القيم جدا وذو وزن، يعني هذا السؤال. نعم، مهم جدا أستاذ أحمد. الأصل في التعامل مع الخلاف في هذه المسألة

0: هو أن أولاً يجب أن نتفق بأن هذه من المسائل الاجتهادية، أي أن يتسع بعضنا لبعض، وأن نحترم اجتهاد كل فريق دون تبديع أو تفسيق. فالجميع متفق على أصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المهم، ووجوب الاقتداء به كذلك متفقين عليه، والخلاف إنما هو في صيغة وإظهار هذه المحبة لا في أصلها. ولا شك أن المحتفلين بهذه المناسبة هم يعني يحبون ويريدون إظهار محبة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وفي نظرك سي محمد فضل، ما هي الطريقة المثلى أو كيف نحيي مناسبة المولد الشريف بمقصده الحقيقي المطلوب؟
0: أستاذ أحمد، هذا سؤال وجيه جدا. بناء على ما سبق، وبما أن الاحتفال بالمولد النبوي عاد راسخة عندنا في المغرب رسميا وشعبيا، فإن الأجدر بنا كأعضاء في المجالس العلمية وكمكون يعني الشعب المغربي غاطبة أن نوجه جهدنا نحو الاستثمار الأمثل لهذه المناسبة، لا نحو إعادة فتح الخلاف الفقهي القديم. ومن الاقتراحات يعني العملية لذلك تنظيم دروس ومحاضرات في السيرة النبوية موجهة لمختلف الفئات العمرية، كذلك إقامة مسابقات في حفظ الحديث ومعرفة السيرة موجهة للناشئ والأطفال، كذلك تشجيع أعمال البر والصدقة وصلة الأرحام في هذه المناسبة، كذلك تخصيص وقت للتأمل الشخصي ومراجعة النفس، وتحديد وتجديد النية في الاقتداء بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، نجد نوايانا أننا نريد أن نتأسى بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. كذلك من المهم جدا الحرص على أن تخلو مظاهر هذا الاحتفال من كل ما يخالف الشرع أو يشوه المقصد الحقيقي والأصل منه، وهو محبة واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: جميل، وفعلا وهذا هو المقصد الأساسي المحوري الجوهري، وهو الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكيد الحديث عن مثل هذه المناسبات يحيلنا أيضا سي محمد فضل للحديث عن الأمداح النبوية، وأنا عارف عنك ما شاء الله عليك عندك قصائد شعرية مدحية، ما كرهت أننا في هذه الحلقة تسمعنا بعضا منها، نعرف بأنها ياسر إلى عد غير نموذج فقط نقدمه في هذه الحلقة سي محمد فاضل.
0: أستاذ أحمد، كما تعلم سالت يعني مداد يعني كثير وأقلام كثيرة كتبت في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما تعلم أستاذ أحمد كنهج البردة وغيرها، والشعراء يعني لا في بالفصحى ولا يعني الحسانية ولا بالزجل ولا مازيغية، يعني جميع اللغات بل جميع لغات العالم، يعني هناك يعني قصائد كثيرة لا يمكن حصرها. واخترنا منها أستاذ العهدي في هذه المناسبة الشريفة ذكرى مولده الشريف صلى الله عليه وسلم، يعني أبيات مختصرة جدا عنوانها عذرا رسول الله إن قصرت في مدحك. نقول عذرا رسول الله إن قصرت في وصفي، فإن جمالكم لن يوصفا، جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسفا، والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن يعرفا، والله لو ماء البحر جميعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى، والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى، والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى، يكفيه يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الجليل تشرفا، يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف.
1: ما شاء الله ما قلت قال بصراحة قصيدة رائعة بديعة، وهذا حجلي أنا أيضا قصائد مدحية، فسمعت الأبيات الرائعة الجميلة واللي فيه صور شعرية غنية جدا. إذن من هذه القصائد أيضا نقد نحكي هذه القصيدة: صلى عليك الله يا علم الهدى ما لاح بدر في الفضاء فنور. صلى عليك الله يا من فوقه صار الغمام من الشعاع ليستر. صلى عليك الله يا من ذكره إن حل ناد بالنفائس عطر. صلى عليك الله يا من مدحه عند المهيمن في القيامة مفخرة. صلى عليك الله يا من هديه للهاربين من الضلالة تبصرة. زكاك ربي في الكتاب بوحيه يا من بع الخلق العظيم وكوثرة. بل كل من صلى عليك بأرضه فالله من فوق السماء سيذكر. حار اللسان بما يقول بمدحكم ورجعت أطلب عند ذلك معذرة. والله أسأل أن يبدل كل ما أذنبت فيه في الحياة بمغفرة. إذا نخدو استراحة دينية غنائية ومن بعدها نواصل. سي محمد فاضل.

0: إذن سي محمد فضل، بعد هذه الاستراحة مكرهنا إلى عدت فيه كلمة ختامية نختم بها، ومكرهتش أنها تكون توجيهية للمستمعات والمستمعين الكرام بمناسبة ذكرى مولده النبوي الشريف.
1: شكرا جزيلا الأستاذ أحمد على هذه الاستضافة الطيبة،
0: مرحبا.
1: ولا شك مستمعي الكرام أن أعظم هدية نقدمها لأنفسنا في هذه الذكرى ليست الزينة ولا الأطعمة ولا المظاهر، وإنما هي أن ننوي بعد هذه الحلقة التي تناولت مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نجدد العزم على أن نكون أقرب إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما تبقى من حياتنا، في أقوالنا وأفعالنا ومعاملتنا ومعاشرتنا، وهذا هو المقصد الحقيقي من تخلي ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما.
0: الله يجزيك بالخير، سلم لسانك. إذن مستمعاتنا مستمعي الكرام، نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء اللي كيف شفتوا حولنا من خلاله أن نعيد قراءة ذكرى المولد النبوي الشريف في ضوء مقاصدها ومعانيها العميقة، وطبعا من خلال ما أشار إليه فضيلة الأستاذ محمد فاضل أنه لعل الرسالة الأبرز التي واللي نقدوا نخرجوا بها هي أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تبقى مجرد عادة أو مشاعر أو كلمات تقال في مناسبة، ولكن يلتنا جميعا حولها إلى سلوك وأخلاق ومعاملة. فكيف تعرفوا جميع كلما اقتربنا من سيرته النبوية العطرة عرفنا عظمة أخلاقه، وكلما عرفنا أخلاقه ازددنا حرصا على الاقتداء به، وطبعا الاقتداء به في صالح البشرية ككل، لأن الإسلام دين المحبة والتعاون والتضامن إلى كل القيم التي اليوم ما أحوجنا إليها. إذن مستمعتنا مستمعينا، إلى هنا نختم هذه الحلقة، طبعا شاكرين ضيفنا الكريم، كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ورزقنا صدق محبته وحسن الاقتداء به والشرب من معين سنته وهديه. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: مستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أسرته إذاعة الداخل الجهوية تبارك لكم حلول عيد المولد النبوي الشريف. عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم طيبون.
1: مبروك علينا كل عيد يهلي وأحبابي والسماع، دوم الصحة يا الله زيد بالمصرة زادوا الأفراح، فيه نصولوا بعد الرحيم ونزوروا كل غريب حميم، والله العظيم الكريم قلت مرياكم ما تباح، مبروك علينا كل عيد يهلي وأحبابي والسماع.

0: نشرة الأخبار.
1: عرض الواحدة الإخبارية يأتيكم مباشرة من الإذاعة الوطنية في عناوينه البارزة. في ذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم، المغرب يستحضر مسارا موصولا بالعطاء دفاعا عن قضايا المرأة والطفل وترسيخا لقيم التضامن والرعاية الاجتماعية. البيئة في سباق البرامج الانتخابية بين إكراهات المناخ ورهان الأمن المائي والغذائي والطاقي في ملف مواكبتنا لتشريعية شتنبر، نقرأ حضور الهاجس البيئي والمناخي في الخطاب الانتخابي، ونستشرف مع ضيف النشرة زين العابدين الحسيني الخبير في المناخ والتشريع البيئي ما الذي يمكن أن تقدمه البرامج الانتخابية لحماية الموارد الطبيعية وبناء تنمية أكثر قدرة على الصمود أمام التحولات المناخية. على بعد أيام قليلة من انطلاق الموسم الدراسي، تبرز إلى الواجهة مخاوف الكتبيين من وضعية التموين وتوفر مقررات الريادة، هواجس تقابلها تطمينات الوزارة الوصية التي تؤكد أن عملية تزويد المكتبات بالمقررات الدراسية تسير بشكل منتظم. أهلا بكم من جديد مستمعينا إلى تفاصيل هذا العرض الإخباري. في مناسبة تتجدد فيها مشاعر الوفاء والاعتزاز، تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم. هي ذكرى تحمل في دلالاتها أكثر من بعد احتفالي لتستحضر مسارا حافلا بالعطاء والعمل المتواصل في خدمة قضايا المرأة والطفولة. هدى نصر الدين.
2: منذ صغرها شغلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم العديد من المناصب ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما رئاستها للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الذي عينها فيه سنة 81-900 جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. كما ترأست سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل والجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسف، وهي أيضا الرئيسة الفخرية للعديد من الجمعيات التي تنشط في مجال دعم الطفولة. وما فتئ المسار الاستثنائي لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم يحظى بإشادة دولية واسعة، مما جعلها تنال تقدير العديد من المسؤولين على الهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل. وهكذا في يوليوز من عام 2001 منح المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو كويشيرو ماتسورا صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم لقب سفيرة النوايا الحسنة لهذه المنظمة الأممية، عرفانا بعملها الدؤوب من أجل قضايا الطفولة واحترام حقوق الطفل في جميع أنحاء العالم. وفي نفس السنة وخلال زيارة رسمية إلى لبنان، قلد الرئيس اللبناني الأسبق إيميل لحود صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الكبرى، كما تسلمت سموها الميدالية الذهبية لمؤسسة الحريري، الاستحقاق الذي تمنحه المؤسسة لشخصيات مرموقة في مجالات مختلفة. وفي ماي من سنة 2010 حصلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم على جائزة النساء الرائدات عالميا، وهي الجائزة التي منحتها جمعية النساء الرائدات عالميا لسموها بصفتها رئيسة للاتحاد الوطني لنساء المغرب. وقد منحت هذه الجائزة التي تعد تكريما للمملكة المغربية، منحت لسموها نظير عملها المتميز وحسها التضامني القوي وتعبئتها الدائمة من أجل تعزيز مكانة المرأة المغربية والمرأة العربية والإفريقية حتى يتسنى لهن الانخراط في دعم التنمية والوئام وبلوغ التقدم.
1: في ثاني ملفات النشرة، أسابيع قليلة مسافة تفصلنا عن الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر المقبل. وفي إطار مواكبتها لهذا الاستحقاق الديمقراطي، تفتح الإذاعة الوطنية نافذة خاصة على هذه المحطة المهمة.

0: والغذائي والطاقي وبمستقبل النموذج التنموي نفسه. في هذه الفقرة نقرأ حضور الهاجس البيئي والمناخي في الخطاب الانتخابي في تقريره داود علوان.
1: في ظل ما يفرضه التغير المناخي من تحديات متزايدة من ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة إلى تدهور الموارد الطبيعية، باتت قضايا البيئة والتنمية المستدامة جزءا أساسيا من النقاش حول مستقبل المجتمعات. وفي المغرب حيث تتزايد الضغوط على الماء والموارد الطبيعية، نتساءل حول مدى انعكاس هذه التحديات على البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية ووعيها بتحول البيئة من ملف ثانوي إلى أولوية في السياسات المقترحة للناخبين. أميمة خليل الفن باحثة متخصصة في الهندسة المائية والبيئة والتغيرات المناخية.
2: إذا رجعنا إلى البرامج الانتخابية للأحزاب المغربية خلال الانتخابات التشريعية سنة 2021، سنجد أن قضايا البيئة والمناخ فعلا كانت حاضرة، لكن حضور كان في الغالب حضور ثانوي، يعني لم تكن ضمن الأولويات السياسية الكبرى التي بنت عليها الأحزاب برامجها الانتخابية. فإذا نظرنا إلى العناوين الأساسية للبرامج، نجد أن الأولويات كانت تتمحور أساسا حول التشغيل، الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية والنمو الاقتصادي وتحسين القدرة الشرائية. أما قضية المناخ والبيئة فالغالب كان يتم التطرق إليهما من خلال ملفات محددة مثل الطاقات المتجددة، تدبير المياه، الفلاحة وغيرها، دون أن تتحول القضية المناخية إلى محور سياسي قائم بذاته. فالمغرب اليوم ما يعيشه من أزمة مناخية حقيقية خلال تعاقب سنوات الجفاف، فبالتالي لا أعتقد أن من الكافي أن نجد في البرامج الانتخابية فقط فقرة تتحدث عن البيئة والطاقات المتجددة.
1: الاهتمام المحدود بقضايا البيئة والمناخ ليست فلسفة عامة، فحزب الغزالة يدخل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة برهانات بيئية مهمة. الحسين نافع الناطق الرسمي باسم حزب البيئة والتنمية المستدامة.
3: حزب البيئة والتنمية المستدامة يدخل الانتخابات التشريعية برهانات بيئية مهمة، أهمها حماية الموارد الطبيعية من خلال المحافظة على الماء والتربة والغابات والتنوع البيولوجي وضمان استدامتها للأجيال القادمة، ثم مواجهة كل التغيرات المناخية من خلال دعم سياسات تقلل من آثار التغيير المناخي والتشجيع على التكيف مع الجفاف والظواهر المناخية، ثم الانتقال نحو اقتصاد أخضر عبر تشجيع الطاقات المتجددة والاقتصاد في استهلاك الطاقة والأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة، مع ضرورة مكافحة كل أشكال التلوث. كما أن حزب البيئة والتنمية المستدامة من خلال مبادئه الأساسية البيئية يسعى إلى ربط البيئة بالتنمية الاجتماعية. إن حزب البيئة والتنمية المستدامة يسعى إلى إدماج البعد البيئي في السياسات العمومية، والحزب أعلن عن توجهه لإنشاء مركز للبحث العلمي واليقظة البيئية لدعم إعداد برامج وسياسات مبنية على الدراسات والتحليل.
1: في الوقت الذي أصبح من الصعب فصل التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن التحديات البيئية، يبقى السؤال الأهم مرتبطا بمدى قدرة البرامج الانتخابية على تقديم حلول عملية وقابلة للتنفيذ. فحضور البيئة في الخطاب السياسي يشكل خطوة مهمة، لكن اختبار جدية هذه الالتزامات يظل رهينا بوجود أهداف واضحة وتمويل كاف وآليات للتنفيذ والتقييم، بما يجعل التنمية المستدامة خيارا فعليا لا مجرد عنوان انتخابي.
0: ولتحليل أكثر في هذا الموضوع يحل ضيفا على نشرة الظهيرة عبر الهاتف من تطوان الأستاذ زين العابدين الحسيني، الأستاذ الجامعي والخبير في المناخ والتشريع البيئي. أستاذ مرحبا بكم.
4: أهلا وسهلا
0: أستاذ الحسيني. إلى أي حد أصبح الملف البيئي خيارا سياسيا حقيقيا لدى الأحزاب المغربية، وليس ربما استجابة لتحديات فرضها الجفاف والتغير المناخي والإجهاد المائي؟
4: وفي الحقيقة الواقع البيئي الذي نعيشه تعيشه منطقتنا
0: نعم.
4: شمال إفريقيا وغرب أوروبا وجنوبها، في الحقيقة يستدعي وقفة تأمل أو وقفة يعني تحليل ودراسة لهذا الواقع وانعكاسته على الحياة اليومية للمواطن، وهو ما يتطلب بطبيعة الحال من الأحزاب السياسية كفاعل أساسي في تدبير العمل الحكومي أن تكون واعية بهذا الأمر. فما حدث في أوروبا يجب أن لا يمر مرور الكرام، بحيث أن كل الجماعات والجهات وكذلك على المستوى الرسمي أصبحت تفكر أولا ميزانياتيا وكذلك على المستوى الاستراتيجي في إيجاد

0: مناخ يناسب هذه الاختلالات المناخية، ودرجات الحرارة المتعاظمة التي مرت هذه السنة الصيف تقريبا كلها يعني موجات حرارة متتابعة ومتشابهة كانت لها آثار سلبية، غير أننا مع الأسف يعني ما اطلعنا عليه ونحن في هذه المرحلة لم نتوصل أو لم نطلع بعد على برامج الأحزاب السياسية. هذا الحضور لا يزال ضعيفا عند هيئتنا السياسية على مستوى الخطاب، على مستوى التصريحات، على مستوى الاهتمامات، وربما تشغلها أولويات أخرى تجعل هذا الأمر أو هذا الواقع مشكلا حقيقيا، لأنه لا يمكن مثلا أن ندبر ميزانية يعني سنوية بمعزل عن هذا الواقع الذي ينعكس على المخزون المائي، ينعكس على الزراعة، على الفلاحة، على مناصب الشغل، وذلك على صحة المواطنين.
1: طيب أستاذ حسين، أمام تحديات تبرز إلى الواجهة تتجلى في ندرة المياه وتغير المناخ وضغوط متزايدة على الموارد الطبيعية، برأيك كيف السبيل لهندسة برامج انتخابية من شأنها أن تقدم تصورا لنموذج تنموي يوازن بين ضرورات النمو الاقتصادي وحدود الطبيعة؟
0: هو المسألة على في نظري ليست استطاعة وإنما أصبحت واجبا، يجب أن يبذل الجهد اللازم لمواجهة هذا الواقع، خصوصا وأن الواقع المناخي أمام تواجد ما أصبح يعرف بالقبة الحرارية أو القباب الحرارية الناتجة عن ظاهرة نينيو التي تجعل من هذا الخريف خريفا ساخنا وحارا، كل ذلك سينعكس على المخزون المائي السطحي وهو الأغلب في بلادنا، وبالتالي يجب أن نفكر في الحلول، يجب أن نلجأ إلى تقنيات جربناها في بلادنا وكنا بطبيعة الحال لنا سبق في هذا المجال، كالحفاظ على البحيرات المائية خصوصا بحيرة السدود، تغطيتها بالألواح الشمسية وضرب عصفورين بحجر واحد، مجموعة من التقنيات على مستوى الاستهلاك، على مستوى نظم السقي، على مستوى كثير من الإجراءات التي إذا ما تبعناها، إضافة إلى تحسيس مناسب يعني من خلال توظيف البنية الإعلامية وكذلك البنية التربوية والتعليمية، تجعلنا نقلص من مدى استهلاكنا، لأنه في السنوات الأخيرة الطلب تعاظم وارتفع على الماء بسبب الحرارة، وكذلك بالنسبة للعادات الاستهلاكية وتضخم الساكنة الحضرية يعني بسبب الهجرة الكروية الناتجة أساسا عن الجفاف.
1: الأستاذ زين العابدين الحسيني، الأستاذ الجامعي والخبير في المناخ والتشريع البيئي، شكرا جزيلا لكم على كل هذه الإضاءات.
0: مرحبا.
1: من ظاهرة تتشكل في مياه المحيط الهادئ إلى تداعيات قد تصل إلى حقول المغرب وموارده المائية، تتسع دائرة الإنذار المناخي، فالمعطيات المناخية الأخيرة تشير إلى اشتداد ظاهرة النينيو خلال الأشهر المقبلة، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة عالميا واحتمال اضطراب أنماط التساقطات، بما قد يجعل السنة المقبلة أمام تحديات مناخية غير مسبوقة. وبالنسبة للمغرب، يرى الخبراء أن التوقعات ليست بعيدة عن خرائط المناخ، فكل تغير في ميزان الحرارة والتساقطات يلامس مباشرة معادلة الماء والفلاحة في بلد يظل فيه جزء مهم من الإنتاج الزراعي مرتبط بالأمطار، وتبقى فيه الموارد المائية تحت ضغط متزايد. في المتابعة سعيد المتوكل.
2: بالنسبة للمغرب، تبرز أهمية هذه المؤشرات أساسا في علاقتها بالتساقطات المطرية التي تظل عنصرا حاسما بالنسبة لعدد من الأنشطة الفلاحية، إلى جانب دورها في تغذية السدود والفرشاة المائية. دكتور سعيد شكري، خبير ومستشار دولي في قضايا البيئة والتغيرات المناخية.
3: بخصوص المغرب، مجموعة من الدراسات أكدت بأن أكيد أن هناك علاقة، ولكن علاقة نسبيا ليس واضحة ولكن معقدة، وهذه الظاهرة معرفة منذ 2000، لكن المغرب دائما هو مرتبط أساسا بالخصوص بأنماط مناخية ديال شمال الأطلسي اللي معروفة بشكل عام. الشيء الذي يجب أن يعني نذكر به هو أن هذا الإنذار طبعا الحال منذ 2026 هذا الإنذار ما يمكن أن يؤدي إلى بعض اختلالات خاصة في الموارد المائية وأيضا في المواسم الفلاحية بالنسبة للمغرب. إذا علمنا أن أصلا المغرب هو في سياق مائي نسبيا هش وأن إضافة إليه هذا نقص التساقطات وأيضا ارتفاع الحرارة سيؤدي إلى ضغط على الموارد المائية.
2: وفي هذا السياق يصبح التحدي بالنسبة إلى المغرب هو الانتقال من تدبير تداعيات الجفاف بعد وقوعها إلى اعتماد مقاربة استباقية تستثمر المعطيات المناخية في التخطيط للماء والفلاحة. دكتور سعيد شكري:
3: يجب أن ننتبه وأن تكون هناك سياسات استباقية تأخذ بعين الاعتبار الجانب ديال الموارد المائية كيف نحافظ عليها وكيف يمكن أيضا أن تكون لنا مواسم فلاحية تستجيب للحاجيات التنموية للبلاد.
2: النينيو قد تكون ظاهرة مناخية عالمية، لكن قدرة المغرب على مواجهة آثارها المحتملة ستظل مرتبطة بمدى جاهزيته للتكيف مع مناخ أكثر حرارة وتقلبا.
1: وحرارة التهديدات داخل المنظومة المالية تقاس بمدى قدرة الرقابة على استباق المخاطر قبل أن تتحول إلى أزمات. تجسيدا لهذا الهدف دخل القانون رقم 2187 حيز التنفيذ بالمغرب حاملا معه آليات جديدة لتعزيز الرقابة على مؤسسات الائتمان وتقوية قدرة السلطات المختصة على التدخل المبكر وتدبير الأزمات البنكية بما يحسن الاستقرار المالي ويعزز حماية المودعين. وسام الحنكري:
4: القانون الجديد الذي يحمل رقم 8721 يهدف إلى تعزيز الرقابة على البنوك وحماية المودعين من مخاطر تعثر المؤسسات المالية، كما يتيح آليات للتدخل المبكر قبل تفاقم الأزمات البنكية. الدكتور رضوان زهرو أستاذ الاقتصاد الاجتماعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة عين الشق بالدار البيضاء شارحا الذي يميز القانون الجديد رقم 8721 عن الآليات السابقة للتعامل مع الأزمات المصرفية.
5: التغيير الجديد الأساسي وهو تفادي تعرض أي مؤسسة للائتمان لأي أزمة كيفما كان مصدرها. طبعا عندما تتعطل إجراءات والآليات الاحترازية الاعتيادية، الهدف كذلك هو التدخل بسرعة للحفاظ على المؤسسة للائتمان، الحفاظ على الوظائف الأساسية والخدمات الأساسية التي تقدمها طبعا خدمة للاقتصاد الوطني طبعا وتمويل هذا الاقتصاد الوطني.
4: إلى أي حد يمكن للتدخل المبكر أن يساهم في منع تعثر البنوك قبل تفاقم أوضاعها؟ الدكتور زهرو يجيب عودة إليها:
5: تفادي أي أزمة ديال البنك أزمة محتملة، لأن هذا سيضر بعدد من المجالات في وقت واحد، بمجال الإيداع ومجال الأداء ومجال التموين. أعتقد على أنه هذا القانون الجديد لما جاء به من آليات وإجراءات ويريد أن يغير بشكل جذري النظرة والتعامل مع المؤسسة الائتمان خاصة تلك المتعثرة والتي في وضعية صعوبة.
4: وبين تعزيز الرقابة والتدخل المبكر وتفعيل آليات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، يسعى المغرب إلى الانتقال من منطق التدخل بعد وقوع الأزمة إلى مقاربة استباقية يكون هدفها الأساسي حماية المودعين والحفاظ على استقرار النظام المالي. ويبقى نجاح هذه المنظومة مرتبطا بمدى فعاليات تطبيقها وسرعة رصد المخاطر وقدرة المؤسسات المعنية على التدخل في الوقت المناسب قبل أن تتسع دائرة الأزمة.
1: عرض الواحد الإخباري متواصل، وفيه أيضا على بعد أيام قليلة من انطلاق الموسم الدراسي، وبينما تستعد الأسر لاقتناء المقررات واللوازم المدرسية تبرز إلى الواجهة مخاوف الكتبيين من وضعية التموين وتوفر مقررات الريادة. هواجس تقابلها تطمينات من الوزارة الوصية التي تؤكد أن عملية تزويد المكتبات بالمقررات الدراسية تسير بشكل منتظم. هدى نصر الدين.
6: قبل نحو أسبوعين من موعد الدخول المدرسي المقرر في 7 من شتنبر تتواصل أزمة توفير كتب مدارس الريادة. وبحسب رئيس رابطة الكتبيين الحسن المعتصم، فإن الإشكال ما يزال مرتبطا أساسا بهامش الربح وشروط التعامل التجاري مع عدد من الناشرين. نستمع بهذا الخصوص للسيد حسن المعتصم رئيس رابطة الكتبيين.
7: في الحقيقة هذه السنة عندنا مشكل كبير في هذا التوزيع ديال المقررات مدرسة الرائدة، بالنسبة لواحد ثلاثة الشركات ما بغاوش يعطوا الهامش الربح.

0: كتب مين، وهذا هو السبب الكبير باش ما يكونش هذا المقرر داخل المكتبات، لان المكتبه الا ما خدتش الهامش الربح اللي دائما كناخذوه في ما يتعلق بالكتاب المدرسي وما ياخذوش هذا المقرر. اذا هاد الناشرين هما السبب ديال هذا الكتاب ما يكونش في المكتبه.
1: وتطالب رابطة الكتبيين بضمان توزيع عادل ومتكافئ للكتب بما يراعي حاجيات المؤسسات التعليمية بمختلف الجهات. عودة للسيد حسن المعتصم.
0: نطلب من وزارة التربية الوطنية تدخل عاجلا باش هاد الناشرين يترجعوا من هذا القرار، يوصلوا الكتاب المدرسي إلى المكتبات، لأن إذا ما توفرش هاد المقرر في المكتبات غيكون في الأسواق السوداء بالثمن أكثر من الثمن ديالو كما وقع السنة الماضية.
1: وبين استمرار الخلاف حول هوامش الربح وتحديات التوزيع، يبقى الرهان على تجاوز هذه الإشكالات في أقرب وقت حتى تصل كتب مدارس الريادة إلى التلاميذ في مختلف المناطق وينطلق الدخول المدرسي في ظروف طبيعية.
2: نعبر بالخبر إلى تطورات الساحة الدولية، حيث تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بمواصلة العمل على نزع السلاح من غزة وتجريد حركة حماس من أسلحتها، فيما تضاعف الولايات المتحدة الجهود للمضي قدما نحو المرحلة الثانية من خطة السلام في القطاع. وجاءت تصريحات زامير خلال زيارة إلى غزة في أعقاب ضربات إسرائيلية متقطعة على القطاع الفلسطيني في الأيام الأخيرة. يقول الجيش إن

0: لتبادل المعلومات وإدارة حركة الملاحة وتوفير الخدمات الملاحية والأمنية ذات الصلاح. أعلن مظلوم عبدي القائد السابق لقوة سوريا الديمقراطية من القصر الرئاسي في دمشق حل هذا التنظيم في خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد الذين تصدوا لتنظيم الدولة المتطرف بدعم أمريكي خلال سنوات الحرب. وأفاد التلفزيون الرسمي بأن إعلان عبدي يشمل كذلك حل الإدارة الذاتية وكافة التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية. واعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك قرار حل قوة سوريا الديمقراطية قرارا تاريخيا، مشيرا إلى أن هذا المستجد سيحول انقسامات الماضي إلى شراكة مستدامة ويعيد إلى السوريين فرصة صياغة مستقبلهم المشترك. من دولية النشرة نعرج إلى الميدان الرياضي. على إيقاع تنافس يتواصل اليوم الحضور المغربي في مختلف التخصصات بألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا. آخر مستجدات الرياضة المغربية معك زميلي خليل فايد.
1: انهزمت قبل قليل الملاكمة المغربية ياسمين متقي أمام الإسبانية لورا فويرتس فرنانديز في الدور نصف النهائي لوزن أقل من 51 كيلوغراما ضمن منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، وخسرت ياسمين بخمسة مقابل لا شيء لتنهي هذه المشاركة بالحصول على الميدالية البرونزية. وفي وزن أقل من 65 كيلوغراما تواجه توتير مونيا في هذه اللحظات التركية سيما تشاليسكان لحساب دور نصف النهائي. وضمن نفس الدور في الثانية ونصف بعد الظهر عبد الحق نادر سيلاقي الإيطالي غابرييلي رونتاني في وزن أقل من 70 كيلوغراما. أما وداد برطال فبداية من الخامسة والربع عشية ستواجه الفرنسية وسيلة الخديري في وزن أقل من 54 كيلوغراما بالدور نصف النهائي. وفي نفس الدور في السادسة والربع مساء سعيد الحميدي ستلعب ضد التركية ديلارا ساك. وفي آخر مواجهات البطلات والأبطال المغاربة في هذا الدور اليوم سليمان سمغولي سيواجه الصربي ديمتري أرتيوموفيتش في وزن أقل من 65 كيلوغراما. أما في التنس تقابل ضياء الجردي نظيرتها الإسبانية ماريا غارسيا لحساب الدور الثاني. وبنفس الدور بمنافسات الزوجي صنف الرجال يونس العالمي العروسي وياسين دليمي سيواجهان الثنائي اليوناني أزويديس ديمتريس ويوانيس. وكان المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم قد تمكن من التأهل للدور نصف النهائي ضمن هذه المنافسات بعد الفوز على منتخب مقدونيا الشمالية بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. وتواصل إيطاليا تصدر سبورة الميداليات بمجموعه 82 ميدالية منها 29 ذهبية و 29 فضية و 24 فضية برونزية، بينما يحتل المغرب المركز الثالث عشر بست ميداليات من بينها ذهبية واحدة وفضيتين وثلاث ميداليات برونزية.
0: بتقريرك الرياضي خليل نأتي إلى ختام عرضنا الإخباري للساعة الواحدة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. في ذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم، المغرب يستحضر مسارا موصولا بالعطاء دفاعا عن قضايا المرأة والطفل وترسيخا لقيم التضامن والرعاية الاجتماعية. البيئة في سباق البرامج الانتخابية بين إكراهات المناخ ورهان الأمن المائي والغذائي والطاقي في ملف مواكبتنا لتشريعية شتنبر، قرأنا حضور الهاجس البيئي والمناخي في الخطاب الانتخابي. على بعد أيام قليلة من انطلاق الموسم الدراسي، مخاوف الكتبيين تبرز إلى الواجهة من وضعية التموين وتوفر مقررات الريادة. هواجس تقابل وتطمينات من الوزارة الوصية التي تؤكد أن عملية تزويد المكتبات بالمقررات الدراسية تسير بشكل منتظم. ممتن على كرم إصغائكم، إلى اللقاء.
2: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك أش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي اش درت في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

ما يخلق نص ولا ينوزون ما يخلق روح ولا قلم ما يخلق نص ولا ينوزون ما يخلق نص ولا ينوزون ما يخلق روح

أبيب العرب أهلا وسهلا العرب أبيب العرب

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

فيه اهل الشام الامام الاوزاعي. بطولة حمدي غيث وعيد عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.

0: رضوان الله أبو جعفر تولاها. رضوان الله أبو جعفر تولاها. ضيعتني بكلامك يا إمام.
1: يا أمير المؤمنين أبكيتني ببكائك.
0: قل لي يا أوزاعي أكمل. قل ولو ضيعتني
1: يا أمير. قد سأل جدك العباس النبي صلى الله عليه وسلم إمارة على مكة والطائف، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يا عم النبي، إمارة تحييها خير من إمارة لا تحصيها. هي نصيحة منه لعمه وشفقة منه عليه. إنه لا يغني عنه من الله شيئا، إذ أوحى الله إليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يا صفية يا عمة النبي، ويا فاطمة بنت النبي، إني لست أغني عنكم من الله شيئا، ألا لي عملي ولكم عملكم.
0: صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام.
1: يا أمير المؤمنين، قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يقيم أمر الناس إلا حصيف العقل قريب العقدة، لا يطلع منه على عورة، ولا يحنو على خريبة، ولا تأخذه في الله لومة لائم. وقال عمر بن الخطاب: السلطان أربعة أمراء، فأمير قوي طلق نفسه وعماله، فذاك المجاهد في سبيل الله، يد الله عليه باسطة بالرحمة.
0: الله.
1: وأمير فيه ضعف طلق نفسه وأرتع عماله بضعف، فهو على شفا هلاك إلا أن يرحمه الله.
0: لا إله إلا الله.
1: وأمير طلق عماله وأرتع نفسه، فذاك الحطمة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم:
0: عليه الصلاة والسلام،
1: شر الرعاء الحطمة، فهو الهالك في النار.
0: يا رب أجرنا من النار.
1: وأمير أرتع عماله ونفسه فهلكوا جميعا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. أكمل كلامك يا إمام.
1: يا أمير المؤمنين، قد بلغني أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتيتك حين أمر الله تعالى بمنافيخ فوضعت على النار تسعر إلى يوم القيامة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، صف لي النار. فقال جبريل: إن الله أمر بها فأوقدت 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اصفرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة لا يضيء لهبها ولا جمرها. والذي بعثك بالحق، لو أن ثوبا من ثياب أهل النار أظهر لأهل الأرض لماتوا جميعا، ولو أن ذنوبا من شرابها
0: صب على ماء الارض جميعا لقتل من ذاقه. ولو ان ذراعا من السلسلة التي ذكر الله تعالى وضع على جبال الارض لذابت وما استقرت. ولو ان رجلا دخل النار ثم اخرج منها لمات اهل الارض من نتن ريحه وتشويه خلقه. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم
2: عليه الصلاة والسلام
0: وبكى جبريل لبكائه وقال: أتبكي يا

0: أخاف أن أبتلى بما ابتلي به هاروت وماروت، فهو الذي منعني من اتكالي على منزلتي عند ربي عز وجل، فأكون قد أمنت مكره. فما زالا يبكيان. فما زالا يبكيان حتى نودي من السماء أن يا جبريل ويا محمد، إن الله قد آمنكما أن تعصياه فيعذبكما. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، إنه لعلى خلق عظيم، عليه أفضل الصلاة والسلام. ففضل محمدا على الأنبياء كما فضل جبريل على ملائكة السماء كلهم،
1: عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام.
0: وقد بلغني يا أمير المؤمنين أن عمر بن الخطاب قال: اللهم إن كنت تعلم أني أبالي إذا قعد الخصمان بين يدي على من مال الحق من قريب أو بعيد، فلا تمهلني طرفة عين.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. رضي الله عن عمر بن الخطاب.
0: يا أمير المؤمنين، إن أشد الشدة القيام بحق الله، وإن أكرم الكرم عند الله التقوى.
1: يا الله،
0: يا أمير المؤمنين، إنه من طلب العز بطاعة الله تعالى رفعه الله تعالى، ومن طلبه بمعصيته أذله الله تعالى ووضعه. يا أمير المؤمنين، هذه نصيحتي، والسلام عليك.
1: إلى أين يا إمام؟
0: إلى البلد والوطن بإذن أمير المؤمنين إن شاء الله تعالى.
1: قد أذنت لك وشكرت لك نصيحتك وقبلتها بقبول حسن، والله الموفق للخير والمعين عليه، وبه أستعين وعليه أتوكل، وهو حسبي ونعم الوكيل. فلا تخلني من مطالعتك إياي بمثل هذا، فإنك المقبول غير المتهم في النصيحة.
0: أفعل إن شاء الله تعالى.
1: أيها الربيع، ادع لي خازني.
0: يا أمير المؤمنين، أنا في غنى، وما كنت لأبيع نصيحتي بعرض من الدنيا ولا بكلها.
1: زادك الله غنى بعفة نفسك وعلو علمك، فانظر إن كان لك حاجة.
0: أستأذن أمير المؤمنين أن أعتكف العمر الباقي، فقد بلغ بالكبر ووهن العظم.
1: لك هذا يا أوزعي، هل من أمر آخر؟
0: نعم يا أمير المؤمنين.
1: أطلب حاجتك يا إمام.
0: أستأذن في ألا ألبس السواد، فلا يضيق بي أمير المؤمنين، هو زي الدولة العباسية الرسمي، فهل أستطيع أن أستأذن؟
1: يا أوزعي، البس ما شئت من الملابس ولو كان الأبيض الذي كان على عهد بني أمية.
0: عفوا أمير المؤمنين، ما قصدت هذا، ولكن
1: لا عليك يا إمام، لا عليك، بإذني البس ما شاء الله لك من الثياب.
0: حياك الله عني يا أمير المؤمنين، السلام عليك.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.

0: يا ربيع.
1: أمر مولاي أمير المؤمنين.
0: اذهب وراء الإمام الأوزاعي فالحق
2: رأسه يا أمير المؤمنين.
0: تبا لسيفك، أما وعظك ما سمعت؟
2: بإذن أمير المؤمنين، إن شئت فأنا سمعت ما وعظ به.
0: واه لك يا شقي، اذهب والحق فاسأله لما كره لبس السواد.
2: أمر مولاي.
0: تعال هنا.
2: نعم
0: اسمع.
2: أمر مولاي.
0: لا تجعله يعلم أني قلت لك. أتفهم؟
2: أمر مولاي.

0: على رسلك، على رسلك يا إمام.
1: ماذا تريد أيها الربيع؟
0: سمعتك تستأذن في عدم لبس السواد، فلما؟
1: أبلغ عني أمير المؤمنين السلام وقل له.
0: إنما أنا الذي أسألك يا إمام.
1: فأبلغ عني أمير المؤمنين السلام وقل له إنك علمت مني عن السواد أني ما رأيت محرما أحرم فيه، ولا ميتا كفن فيه، ولا عروسا جليت فيه، لهذا أكرهه.

غدا مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي عيسى.

J'aide bien.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام، أنتم دائما استماع لهذه الحصة الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. وطبعا لأن برنامجنا منوع فنحرص على أن تكون مواضيعه مختلفة، ولهذا الغرض أنا جد سعيد ومبتهج مستمعاتنا مستمعين الكرام أن أستضيف محمد الحسن الصاعدي والحاتيم اللي في لقاء اللي أكيد قد يكون منوع، وإحنا كنعرفوه ما شاء الله عليه على مخزونه الشعري. إذن سي صاعدي كنجدو الترحاب بك عبر تيري دعاة الداخلة.
3: مرحبا أحمد، شكون البرامج؟ شكون البرنامج؟
2: نعم. طيب سي صاعدي، أكيد الشعر العربي غني بالمجال ديال الحكم، ما كرهتش أنك تعطينا بعض النماذج ديال الحكم الشعرية طبعا تختارها حسب ذوقك الرفيع.
3: شكرا. يقول الشاعر في الحكمة: فما همة الإنسان بعد بلوغه سوى العلم ثم المال فالخراد الفضل، فإن يبتدى بالعلم نالهما معا وفاز بما يهوى واعتز وافتضل، وإن يبتدى بالمال نال خليلة تعفه وكان الجهل من علمه بدل، وإن يبتدى بالخود يفقدهما معا ويفقدها أيضا ويبقى على عول.
2: الله، جميل جدا. أكيد عندك حكم أخرى شعرية، سبق ما نشوف معك هذا الحكم. تعرف أستاذ صاعدي أن كلمة المزاح أو المزاح في اللغة العربية أصلها أنه يؤدي إلى إزاحتنا، يزيحنا عن الصواب، ولكن أكيد فيه شعر قيل في هذا الجانب ديال المزاح. هل أعطيتنا نماذج من محفوظاتك الشعرية أو من مختاراتك اللي كتكلم على هذا الجانب ديال المزاح؟
3: صحيح. يقول الحكيم: المزاح استدراج من الشيطان واختلاع من الهواء. قال علي: ما مزح أحد إلا مج من عقله مجة أو مجة. يقول الشاعر: إياك إياك والمزاح، فإنه يجري عليك الطفل والرجل نذلا، ويذهب ماء الوجه بعد بهائه، ويورث بعد العز صاحبه ذلا. يقول الآخر: إن الصديق يريد بسطك مازحا، فإذا رأى منك الملالة يقصر، وترى العدو إذا تيقن أنه يؤذيك بالمزح العنيف يكسر.
2: جميل. إذن يلت الدعابة دائما تكون رزينة باش كتكون داخلة في الفكاهة. طيب

0: سعيدي، وحنا كنتكلموا على هذا الجوانب الشعرية. أكيد مما يغني الأغراض الشعرية شين قال له الفخر. ما كرهتش تعطينا نموذج على غرض شعري اللي هو الفخر؟
1: الفخر وسائلة وسائلة ما حرفتي قلت حرفتي مقارعة الأبطال في كل شارق. إذا عرضت خيل لخيل رأيتني أمام رعي الخيل أحمي حقائقي. أصبر نفسي حين لم أرى صابرا على ألم البيض الرقاق البوارق. يقول له آخر: لا، إنما أبغي جوادا بماله كريما محياه كثير الصدائق. فتى همه مذ كان خود خريزة يعانقها في الليل فوق النمارق. يقول الثاني:
0: طيب، هدف في الشعر، ولكن نبغي تحكي لي عندك ما قيل في الشعر العربي بالنسبة للطبيعة، النباتات، أو لما يعرف بشعر الطبيعة.
1: زين، الريحان
0: أيه؟
1: ريحان يميس بحسن قد يلذ بشمه شرب الكؤوس. كسواد لبسنا ثوب خز وقد قاموا مكاشف رؤوسي.
0: وأكيد عندك شي نقال شعرا في العنب، إذا كان فيه شي، أو ليلى عندك
1: زال
0: تكمل؟
1: ثاني واحد ثاني:
0: هيا.
1: وغصن من الريحان أخضر ناظر نما بين غصن نرجس وشقائق. يريك إذا كف الصبا عبثت به شمائل معشوق وذلة عاشق. أما في
0: طيب
1: الورد
0: طيب هذا هو اللي ننظر، انك تعطينا نماذج عن الورد، ما قيل شعرا في الورد.
1: زين: يا راقدا ونميس ونسيم الصبح منتبه، يا راقدا ونسيم الصبح منتبه في روضة القصف والأطيار تنتحب. الورد ضيف فلا تجهل كرامته فهاتيك قهوة في الكأس تلتهب سقيا له زائلا تحيا النفوس به يجود بالوصل شهرا ثم يحتجب. اشرب على الورد من حمراء صافية شهرا وعشرا وخمسا بعدها عددا واستوفي بالكأس من لهو ومن طرب فلست تاما صرف الحادثات غدا.
0: وبالنسبة للشعر اللي نقال في الطبيعة، في العنب بالخصوص، سي سعيدي،
1: هدية شرفتنا من أخ ثقة نعم الهدية إذا وافتك من يده نوعان من عنب جاء على طبق كأن طيبها من طيب محتدي. فأبيض العين يحكي لون أبيضه وأسود العين يحكي لون أسوده.
0: جميل، هذا نقال في العنب. ماذا عن قصب السكر سي صعيدي؟
1: ورماح لغير طعن وضرب بل لأكل ومص لب ورشف كملت في استوائها واستقامت باعتدال وحسن قد ولطف.
0: الله، جميل. طيب ندور فيه شعر، قال له شعر اللغز، أو لغز في الأشعار. ما كرت تختار لنا جوج لغزين من اختيارك. اللغز الأول سي صعيدي.
1: اللغز الأول هو: ومسرعة في سيرها طول دهرها تراها مدى الأيام تمشي ولا تتعب وفي سيرها ما تقطع الأكل ساعة وتأكل مع طول المدى وهي لا تشرب وما قطعت في السير خمسة أذرع ولا ثلث ثمن من ذراع ولا أقرب.
0: إذن هذا اللغز الأول.
1: اللغز الثاني يقول: وأهي فمذبوح على صدر غيره يترجم عن ذي منطق وهو إبكم تراه قصيرا كلما طال عمره ويضحى بليغا وهو لا يتكلم.
0: إذا جميل، لغز. إذا شنو الجواب ديال اللغز الأول؟ اللغز الأول،
1: اللغز الأول هي الطحانة، اللغز الثاني هو
0: كيف
1: القلم.
0: تسمو لينكس، والثاني القلم، أو ما يعرف باليرع.
1: نعم.
0: طيب، ما كرهتش نختم معك هذا اللقاء إلا عدت فيه طرفة من طرائف تراث العرب سي
1: تراث
0: صعيدي.
1: العرب واحد مثل كتلو البرد عاد يتمنى قاعد يطيح في النار قاعد يطيب فيها بهم شدة البرد.
0: به نصار من متن
1: مهم شدة البرد.
0: الجريس.
1: قال: يا ربي إن البرد أصبح حالكا وأنت بحالي يا إلهي أعلم. فإن كنت يوما في جهنم مدخلي ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم.
0: إن لله، هذا نصار سو السي صعيدي.
1: يقول الثاني:

0: اعتني في موضوع ثاني، او يطمع ربي ان اصلي عاريا ويكسو غيري كسوه البرد والحري، فوالله لا صليت ما عشت عاريا عشاء ولا وقت المغيب ولا الوتر ولا الصبح الا يوم شمس دفيئه، وان غيمت فالويل للظهر والعصر، وان يكسني ربي قميصا وشبه اصلي له مهما اعيش من العمر.
1: هذا ما شاء الله، هذا كيبين ان الجريس ولا البرد فاش يكون متين يجعل مولاه انه يحرك فيه شعور اللي هو خاص. اذا باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام اشكر ضيفي وضيفكم الكريم اللي قام بهذه الجوله الجميله، فيها الدعابه فيها الشعر الجميل، سي محمد حسن الصاعدي ولا الحكيم، على كل ما تفضل به، في ان شاء الله اننا نستضيفه في حلقه مقبله بمشيئه الله.
2: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
4: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
5: قطرة بقطرة تخضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا لغدا.
6: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
7: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شزين
2: نركب قطار المستقبل.
3: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
2: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
4: هذا وقت الحق، لاه نصوت ونعود مسؤول.
5: كل شي لاه يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شي زين.
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، لاهي نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شي لاهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، ناثتو 20 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشيزين
3: نركب قطار المستقبل.
4: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم لهي نصوتوا بكل مسؤولية.
5: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
6: هذا وقت الحق، لهي نصوت ونعود مسؤول.
7: كل شي لهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، ناثلتو 20 شوشنبير نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: أخبار بلادي وأشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.
0: صحتك في دقائق.
7: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. يؤثر النوم بشكل كبير على صحة الجسد والعظام، فقد يستيقظ الشخص وهو يشعر بتعب شديد وألام مزعجة في عظامه، وهذا يكون نتيجة وضعية نومه الخاطئة. يزيد النوم على الأرض تدفق الدم في الجسم ويساعد على التنفس الجيد ويحسن الوقفة العامة للشخص، فهو يمنح الجسم المقاومة الضرورية له. كما يساعد النوم على الأرض الإنسان على الاستيقاظ بنشاط في الصباح الباكر حتى لو كانت ساعات نومه قليلة، وذلك بسبب عدم وجود صعوبة في القيام من السرير بسبب النوم على سطح مستوى. يساعد النوم على الأرض على التخلص من آلام الظهر والرقبة، وبالتالي النوم بشكل جيد وبشكل أسرع. وقد أكدت الدراسات الحديثة على أن النوم على الأرض يقلل التجاعيد في الوجه، كما أنه يحسن الدورة الدموية ويزيد تدفق الدم في الجسم ويساعد على التنفس بشكل جيد. وتطلق الغدة النخامية عند النوم على الأرض هرمونا، وذلك بالنسبة للأشخاص اليافعين يسمى هرمون النمو، والذي يزيد من كثافة وطول العظام وتعزيز العمود الفقري بالنسبة للأطفال. أما عن أضرار النوم على الأرض فتنحصر في حدوث آلام في الظهر في حالة عدم النوم بالطريقة الصحيحة، واحتمال الإصابة بنزلة البرد وذلك بسبب النوم على الأرضية الباردة، وكذلك قد يسبب ذلك في التعرض للجراثيم المنتشرة أو احتمال لسعة الحشرات للنائم وذلك بسبب قربه منها. لذلك ينصح الأطباء للنوم على الأرض باستخدام بطانية كالتي تستخدم في رياضة اليوغا، والحرص على النوم على الظهر لتحقيق فوائد كثيرة، وكذلك محاولة النوم مع ثني الركبتين لأن ذلك يزيل الضغط الكبير على أسفل الظهر، وأخيرا الحرص على النوم على أرضيات الغرف المفروشة بالسجاد النظيف لأنها توفر راحة أكثر من الأرضيات الأخرى. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
0: صحتك في دقائق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: برشا. أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
2: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
1: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
2: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
1: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لاهي يصلح لشي.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس اللي لاهي يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاهي نخلو الثانيين يقروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي إلا حق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي لاهي يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: يا غير كيف تاش نضمنوا عن الناس اللي لاهي يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يشرشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرش في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
1: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: في رياضي الأدب الحسن
2: يعدد محمد العبد.
1: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي، يعد المأخذ من أفضل ألوان البلاغة في الشعر، ولذلك تعتبر المآخذ في اللونين، وقد تجيء جملة اعتراضية في درج الكلام، وكثيرا ما تأتي في الشعر الحساني، وهو الذي يسميه الحسانيين ضبط السياف الموجب، ويضربون فيه المثل حيث يقولون مرد الهبليل، وهي صفة مشتقة، وكمثال على ذلك قول أحدهم: غير قبيل منين شلتي، وتلافى عرش من الزربة طرفك، والعنز اللي قلتي عنها ما هي جربة جربة. هنا جاءت جملة اعتراضية كلية، فهل من مقارنة بين تلافي عرش الزربة لما تلافاه وجرب المعزى؟ نسبة مقارنة بالطبع لا، وتبقى القصيدة الحسانية الظرف المكاني المحافظة على مظروفه، وأكثر حالات القصيدة الحسانية، وهذا نبهت عليه أكثر من مرة، تتسم بشيء من إسناد الأمور إلى مدبرها، ويأتي ذلك في شكل تعجب أو موعظة أو تذكير بمنقلب الأشياء إلى ربها. ويرى بعض الهوائيين إذا كانت هذه العبارة صحيحة أن حكاية ذلك النوع من الشعر في مجالس الأنس والطرب يعد نوعا من عدم الانسجام مع الأجواء، أو بعبارة حسانية نوع من عدم التبيض. ومن هنا تحضرنا قصة واقعية بين اثنين من العلماء الأجلاء، أحدهم كانت له مجالس أنس يحضرها ومجالس طرب، والثاني يتورع عن ذلك، فدعاه الأول لمجلس منادمته يوما من الأيام، فأخذت الفنانة في

ضربي على الآلة، فخرج المدعو فتبعه صديقه وسأله عن سبب خروجه، فقال: لا تعجبوا من قيامي عن مغنية إذا شدت قال ربات المزامركم، أنتم يليق بكم ما لا يليق بنا، وقد يليق بنا ما لا يليق بكم. فقال له المضيف مجاوبا في نفس الصيغة: تكون لك الدنيا مواعظ كلها إذا أنت لم تحكم لها بالظواهر، ومن كان ذا عقل فالسجان عنده صفوف البواكي واصطفاف المزامر، وفي رواية: واصطكاك المزامر. ومن أحسن ما قيل في هذا الشأن هو قولة أحد الأولياء مشخصا الأمر: الوجد وجداني، شيطان ورباني، يهيج الكل تطريب بألحاني، فالحل للمتحلي بالأول جرى، والمنع للمتحلي ويك بالثاني. وفي ذم الدنيا يقول أحد الشعراء الحسانيين: يا حد الدنيا مايلة نفسك وعليها مايل، علم بعد هزايل وانت وياها زايل، فات ملكوها الأولي قبلك ملكوها ملك زين، عقب تفيدين التالين ارحايل ونزايل، ويدوروا يمشوا كاملين عنها مشيت لوايل. ماذا من حد اشتاقها وجمعها بعد فراقها، ملك ذهبها ونياقها، تمركات وشوايل ومشى عنها مواقها، وانا ذاك اللي قايل. ولكني اعلل قولته بقولة الزمخشري، فالزمخشري هو الذي يقول: يذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها ذآليل حتى ما يدر لها ثعل. حقيقة هذه المسألة تعتبر واقعية، فكثيرا ما ذموا لنا الدنيا ولكنهم يرضعونها رضعا. أترككم مع هذه المسحة الموسيقية وسألتقي بكم.

لم يزل الأدب الحساني رافدا كبيرا من روافد الأدب، حيث اشتمل على كل الألوان الطيفية أمثالا وقصصا وشعرا ونقلا وحكايات، وكثيرا ما يقع اقتران أو تنظير في مجال واحد أو بين فنين يترجم واحد منهما الآخر. وفي هذه القطعة نأخذ نموذجا وقد أتينا بها قبل وقت ولكن مدلولها ما زال حاضرا لدينا. هذه القطعة نموذجا يحمل أكثر من دلالة. يقول الشاعر: يا نتوب احمد ذاك الفات من عمرك طمول الصفات، عتف سهوت عينك كمشات والراس زراق وفيه الشيب واللحية دخلها شيبات، هي زاد وذاك افطن عيب. في هذه القطعة حث للنفس على التوبة وتدارك ما فات، والتنبيه على أن الأمور لا تستقيم على حال كما قال الشاعر، ولا تدوم على حال تكون به كما تلون في أثوابها الغول. ويقول فيها: أن نذر الهرم بدأت تغزو شرخ الشباب، وهناك أمثلة تبعث على الأمل وتجعل المرأة يعيش عليه، وتلك سنة الله تعالى في خلقه، حيث نجد الإمام أو الشاعر الطغرائي يقول في قصيدته لامية العجم: ما أضيق العيش لولا فصحة الأمل. ونجد الشاعر مروء القيس بن حجر يقول في قصيدته: ألا إن بعض العدم للمرء قنية، وبعد المشي بطول عمر وملبسة. ويقول المثل الحساني في هذا: اللي نياقو مخو يتقرر الرغوة، ينضرب لمن له خير يترقبه، يتقوت به أو يتقوت بقدومه متى قدم. ومن هذا المثل العربي اللي يقول: العطاء كالغيث حيثما وقع نفع. وهناك أمثلة أخرى تحث على الكرم والثبات عليه، ويشبه فيها بعض الشعراء الحسانيين ساعة البذل والعطاء بأنها كسائر الأوقات. المثل الحساني مثلا يقول: الموت اللي حلت فم شخرة. ويقول فيها الشاعر الحساني: يلي كرماك ما عنده فوت، نختيرك تعطيني شخرة، واطرح من هذا قاع الموت اللي حلت فم شخرة. هذا البيت فيه جناز جميل جدا، يتضمن طلبا طمع طبيعي، طامع يريد شاة أخرى لعله لزمه عيد أو عليه معروف، وينبه صاحب الطلب الموجه إليه أن هذا شيء بسيط جدا. ولم يزل الأدب الحساني يعالج الأمور علاجا جميلا هادفا هادئا، يتناول من كل طرف ويرم من كل الشجرة أدب، كالأمر بالمعروف والحث على الإنفاق وإصلاح ذات البين إلى غير ذلك من المقاصد المحمودة. يقول أحد الشعراء الحسانيين: الدنيا ما هيشي وديار، الدنيا تعقب رد أخبار، نعرف عام في هذو الأفطار والعيد وآشور أم أحور، علي طربي كل نهار وفيهم طربي منشي مجبور، بين مهد زويرة الأمهار وقويعة وعلاب تيبور. هذه القطعة الشعرية إذا أردنا إسقاطها على مثل حساني نجدهم يقولون أبقى رد أخبار، وهو الذي يقول فيه دريد بن الصمت: وإنما المرء حديثا بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. وكما سبقت الإشارة إليه فقد عالج الأدب الحساني الأمور علاجا، وهذا يعطينا دلالة

على أن سعة علم هؤلاء الآباء والأجداد الذين عمروا هذه الأرض وخاضوها طولا وعرضا متمسكين بأصالتهم وأنفتهم وعنفوانهم، كل تتبع الخطى التي وجد فيها أو وجدها منشية له. وفي هذا يقول المثل: اللي خلال أبوه تعب يتعبها. ويقول فيه الشاعر الحساني: نجيب صلاتي بضوية ونجيب الصوم على حاله، هذه هي حرفة بوية وحرفة بوه اللي خلال. وبهذا القاف أقف معكم عند الراحة الموسيقية وسأعود إليكم بعدها.

عدنا إليكم بعد الاستراحة الموسيقية في قراءتنا لهذا الأدب قراءة متأنية نلاحظ فيه جمالية السبك ورقة الأسلوب وعذوبة الألفاظ ناهيك عن تلك الطفرة اللغوية واللحمة الحكمية. وأنتم تعلمون أن لدينا مثلا شائعا يقول ركوب بكر التخمام. ركوب بكر التخمام مسألة يعدلها رجاج مثلا ما خمم فيها كثيرا. يقول فيها أحد الشعراء قبل تجيكم بكر التخمام هي والله قارح وتجيك ما شديت مع حد كلام من حد في جيها وتروسيك عنك داير دار السلام وامرات يحكوا وذنيك نعرف عن هذا كله تام عندك فيه بلد لا يربيك. وقد عالج الأدب الحسني وخاصة أدب الأحاجي والأمثال والحكم والحكايات كل الأشياء، وفي هذه الأشياء نجد نوعا من التربية والحث على العمل والاقتناء والحث على التركيز. مثلا يقول مثل الحساني يحك وذنيك وهو عبارة عن شدة القرب في الاقتناء، نقوله اشرب الغلا وانفخ في الخلا. هذا المثل فيه الحفاظ على الملك والحفاظ على الصحة، وفيه أيضا نوع من التوأدة عند من يترجج يقتنى مسألة يعرفها كانها صالحة والله ما هي صالحة، كل مسألة له يعدلها يتريث إلين يعرف كانها صالحة له والله ما هي صالحة له. وبهذا المثل أنهي معكم حلقة اليوم على أمل اللقاء بكم بحول الله في حلقات قادمة، وإلى أن ألتقي وإياكم طاقم الحلقة يتمنى لكم سماعا طيبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في رياضي الأدبي الحسن.
1: إعداد محمد العبد.
0: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا،
2: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
4: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
2: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
1: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
2: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
1: احنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
3: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
2: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
3: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
2: احنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
4: أهلي ما فهمنيش، هو ماشي غير ستار بالنسبة لي، هو كل شيء.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سمو أحمد ما كان صاحبك هاي
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر لرئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا،
4: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
5: قطره بقطره خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا لغده.
6: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
7: حنا المغاربه ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونتخيروا بكل مسؤوليه.

تايه عليا ما نكتب فيه انا ومعاه قولي له ياخد بيدي ويقرب.

علي ملك ضبي انا ومعاك يا شوقي ارتي علي ملك ضبي انا ومعاك.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
0: الانتخابات التشريعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلوه في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش غنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من المسؤوليه الانتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنا هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمي ماجست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
5: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية لله تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم ياك يعود كل شيء واضح لكم، نقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي له يصلح لشيء.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس اللي له يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا له نخلو الثانيين يقروا في بلدنا، أما اللي صوتنا له نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك له المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي له يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: يا غير كيف تاش نضمنوا على الناس اللي له يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص

0: لنعزله عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقه أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة. الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
1: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مملي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية، ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة، واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعاتنا مستمعين أهلا وسهلا بكم. أكيد حياة الشعراء فيها الكثير من تفاصيل غير الشعراء، لكنهم يعيشون حياة خاصة تجعل تعاملهم بطعم إبداعي متفرد ومميز، وهذا نلمسه حين يشتد الحر لا سيما في فصل الصيف. لذلك ومن أجل ذلك يحتاج الشعراء لمتنفس وهواء منعش لترطيب

0: أجسامهم حين يشتد الحر، فتجد منهم من يختار الوديان والبحيرات وسط الغابات، وهناك من يستهويه جمال فضاء البحر مطرزا ماؤه بانعكاس لون زرقة السماء، والموج ترصعه فقاعات بيضاء. وإن كان لابد من عنوان لهذه الحلقة مستمعين الأكارم الأماجد، لن نجد أحسن من أن يكون حين يتكلم موج البحر شعرا. وحتى نعيش بعضا من حياة الشعراء ونحن نتحدث عن أدب البحر، آثرنا أن نستضيف شاعرا أنيقا رقيقا عميقا صادقا ومتألقا، سندبادي الرحلة، لأنه نشأ وترعرع في شبه جزيرة وتنفس هواء خليج، هو من أجمل الخلجان خليج الداخلة، طبعا في مدينة المياه الزرقاء المشربة بغسق الغروب، الجوهر الزرقاء للأقاليم الجنوبية. استلقى على رمالها الذهبية تحت شمسها الدافئة، سابحا ليس في يمها لكن في خياله، متأملا في البحر المتلاطم الأمواج بالمحيط الأطلسي، فكانت الإثارة وكانت الاستجابة إبداعا رائعا ماتعا. ضيفي وضيفكم الكريم ضمن هذه الحلقة شاعر من إقليم وادي الذهب، حاصل على عدة جوائز من قبيل حصوله على المركز الأول بجائزة أحسن قصيدة التي نظمها دار الشعر بمراكش في 21 و2000، واحتل المركز الأول بجائزة الجياد الدولية بالأردن سنة 22 و2000، وبلغ مرحلة 40 في الموسم العاشر من مسابقة أمير الشعراء أبو ظبي في السنة نفسها. كان أيضا ضيف مهرجان الشعر المغربي بمراكش سنة 23 و2000، وحصل على جائزة الشعراء الشباب بالرباط سنة 24 و2000. هو بصراحة شاعر كبير وقدير، اسمه عبد العظيم الحداوي. عبد العظيم، مرحبا بك في البرنامج. طيب عبد العظيم، بداية ماذا يعني لك البحر وما هي طبيعة علاقتك به؟ ولدي سؤال آخر بدهي، الشاعر عبد العظيم الحداوي، أن الشعر العربي تناول أدب البحر، وهذا كما تعرف يجعلنا نستحضر الصوت الإبداعي الاستثنائي والمميز حنا مينا بوصفه ربما العربي الذي اخترع هذا الجنس الأدبي حسب علمي المتواضع، الذي لم يبرز في مجال الجزيرة العربية نظرا، وهذا تعرفه أحسن مني، لسيادة الطابع الصحراوي. وهذا طبيعي، لو طلبت منك قراءة في القصيدة الشعرية الذائعة الصيت الموسومة بعنوان البحر والمدينة. إذن سؤالان في سؤال واحد.
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعد الله وصباحكم بكل خير. أنا ممتن وشاكر لك أستاذ أحمد العادي على هذه التقدمة، وعلى أن أكون بين يديك مرة أخرى. ما الذي يعنيه للبحر؟ في الحقيقة يرتبط البحر بالشعر والشعور وما بين الإلهام والموهبة والمهارة التي تتشكل في بناء القصائد وتهيئة النصوص، في من لونه الأزرق وأمواجه المتواصلة وأنغامه الهادئة وأمواجه الصاخبة تتواءم أدوات التضاريس مع ملكات اللغات والذات، فتكون غيوم الأدب وتمطر صيبا نافعا من الإبداع. فالبحر هذا المخلوق العجائبي والمليء بالأسرار والمغامرات والعجائب يشكل هذه اللوحة الفنية المتمثلة في تلاطم أمواجه، التي منها المنخفضة والعالية، منها الهادئة ومنها الصاخبة، بين مد وجزر حسب ظروف الطقس وحسب طبيعة الزمان. فكل هذه التقلبات في البحر، وهذا

0: هذا الغموض الذي يعتري هذا البحر من شأنه أن يكون عند شاعر مثل هذا الفضول. وفي في الحقيقة في الأخير الفضول هو كل ما يحتاجه المبدع. فهذا أنا أذكر أنني كنت أذهب إلى البحر في مدينة داخلة ومتأملا وحالما بالما وراء وبالمجهول وراغبا في الاستكشاف، وهذا السعي دائما والحرص في مناطق جديدة والذهاب إلى الضفة الأخرى. هناك مقولة جميلة تقول: فقط عندما لا يكون هنالك جسر تستحوذ علينا الرغبة في الذهاب إلى الضفة الأخرى.
1: جميل.
0: فتماما كان هذا ما شكل هذه العلاقة لدي مع البحر. فيتسرب طبعا البحر، يتسرب إلى القصائد وإلى الأشعار وإلى الإبداع والمبدعين. النقطة الثانية أستاذ أحمد العهد الذي نود الحديث عنها هي عن البحر في الأدب العربي. تعرف جيدا أن الأدب العربي تناول البحر بأكثر من طريقة، لكن الفكرة الشائعة التي ذكرتها هي قلة
1: صحيح. نعم.
0: البحر في الشعر العربي، وهذا بطبيعة المناخ الصحراوي. والعرب قديما لم تكن لهم علاقة مهمة جدا مع البحر، لم يكن وسيلة لجلب قوت يومهم ولا لمغامراتهم كما سنرى مثلا في الثقافة الأجنبية. لكن عندما ذكرت حنا مينا، وطبعا يمكن اعتبار الكاتب الروائي السوري المشهور الذي ولد في مدينة ساحلية مثل اللاذقية وهو حنا مينا، والذي يلقب بشيخ البحارة أيضا، هو العربي الذي اخترع هذا الأدب وأسس له. وتعرف مثلا أن حنا مينا عمل بحارا في صغره، وتجول في رحلات القوارب الصيفية وقوارب الصيد، ويحضر البحر في رواياته بوصفه ذاكرة قوية وهوية وجودية. فالبحر بكل تناقضاته وغموضه وأسراره يغدو في تجربة حنا مينا عالما حكائيا، حتى استطاع أن يخلق عبر تجربته السردية بحره الخاص من خلال التغلغل إلى عالم الصيادين بكل تفاصيله. لذا فإنه ينظر إلى ذاك العالم من أكثر من زاوية، ولم يعزل حمل شخصياته عن المدينة الساحلية التي يعيشون فيها وهي اللاذقية، بل جعل البحر عالما متداخلا مع البر ومتمما لصيرورة الحياة فيه. ونلاحظ أن البحر أثر على حمنا من نفسه قبل التغلغل إلى إنتاجه الإبداعي. إنه من أهم من وصف البحر في الرواية العربية، لذا لقب بأديب البحر وشيخ البحارين. ويذكر أن حنا مينا كتب 8 روايات عن البحر، أشهرها الشراع والعاصفة التي ترجمت إلى الكثير من اللغات. وأنا أقول على لسان حنا مينا، كان يقول: أنا فتى الميناء وهذا ليس باختياري، أنا هنا أتحدث عن البحارة لا عن فتى الميناء. الأدباء العرب أكثرهم لم يكتبوا عن البحر لأنهم خافوا معاينة الموت في جبهة الموج الغاضب. إن هذا الأزرق الواسع استطاع أن يمتلك حنا مينا امتلاكا بعد مغامرة طويلة وصداقة حميمية. إنه في نظري أهم من رأى في البحر أشياء ننظر إليها جميعا ولكن لا نراها كما يراها. وقد عبر عن ذلك بقوله مثلا: البحر كان دائما مصدر إلهامي، حتى أن معظم أعمالي مبللة بمياه أمواجه. وهنا نأتي إلى نقطة مهمة بالمناسبة، هل تعمد مثلا حنا مينا أن يذكر البحر في تجربته الإبداعية؟ وهو يجيبنا عن هذا السؤال ويقول: الأمر كان أعمق من ذلك بكثير، في البدء لم أقصد شيئا، لحمي سمك البحر، دمي ماؤه المالح، صراعي مع القروش كان صراع الحياة، أما العواصف فقد نقشت وشما على جلدي، إذا نادوا يا بحر قلت أنا منه ولدت وفيه أريد أن أموت. فحنا مينا طبعا كان هذا الروائي العربي الذي يمكن أن يعتبر الكاتب الذي اخترع هذا الأدب في الرواية على الأقل. النقطة التالية التي ذكرتها في سؤالك أستاذ أحمد هي القراءة في قصيدة جميلة جدا لشاعر معاصر يسمى محمد عبد الباري، وهذه القصيدة تسمى البحر والمدينة. فكرتها قائمة على أن الشاعر تخيل أن هذه المدينة فتاة، وأن هذا البحر رجل يريد أن يخطبها منذ بداية الزمن. فهو دائما يحاول أن يغريها بالكثير من المحاولات، يتلاطم موجه على سواحلها ويحاول إقناعها، لكن هذه المدينة تأبى وتتمنى وترفض في صيرورة دائمة لا تنتهي. فربما نقرأ القصيدة الآن.
1: إذن قبل أن تقرأ القصيدة طبعا سأطلب من مخرجة الحلقة أن ترافقك بصوت هدير الموج، وتعرف شاعرنا الكبير سعد العظيم، وأنت تتحدث تنعش السمع بكلامك الجميل، وكأننا بك وكأني وكأن المستمعين أيضا بك رذاذ البحر حين يلامس جسدا وسط حر فصل الصيف.
2: شكرا لك.
1: إذن نستمع لهذا المقطع ومع هذه الموسيقى.
0: البحر والمدينة. وكان البحر، كان البحر من أيام صبوته يحب مدينة عذراء، رآها مرة في دهشة المجهول واقفة، فأجل رحلة المعنى ونام على ضفائرها وطير فوقها تنهيدة زرقاء. وليس غمامنا المرفوع إلا متحف التنهيدة الأولى، كذلك كان يدعى قبل أن تتغير الأسماء. ويحكى أن هذا البحر أعلن للمدينة حبه الأبدي، راسلها ليخطبها وغازلها بألف غواية في اليوم، لكن المدينة لم تفارق صمتها الوضاء، ومنذ طفولة التكوين حتى الآن، والمسكين يطرق بابها بالماء، لذلك لا يزال الموج يخلع قبل رمل الشط زرقته، ويلبس بدلة بيضاء، ويتقن عطره من قبل أن يأتي، لذا للبحر رائحة تميزه عن الأشياء. ويحكى أن هذا البحر منذ أحب صار يذوب في المرآة، يجهد في أناقته، يرش على المدينة من وسامته، ويسمعها أوائل سورة الفراق.
1: بصراحة قراءة جميلة ومقطع يستحق أن يسمع، ونحن نتحدث عن البحر. طيب شاعرنا الكبير عبد العظيم، أعرف أنك تود الحديث عن البحر في الأدب الغربي، هوميروس في الأوديسة، هيرمان ميلفيل في موبي ديك، ويمكن الحديث عن تيمة البحر باعتبارها رمزا للمصير والمجابهة في أدب القرن العشرين. أكيد تقفز أو تتبادر إلى أذهاننا الأيقونة السردية التي ترجمت للعديد من اللغات، وهنا نعني بالتحديد رواية شيخة والعجوز والبحر The Old Man and the Sea، اللي هي مشهورة ومعروفة صحيح. لمؤلفها الروائي الاستثنائي إرنست هيمينغواي. أراك الشاعر عبد العظيم وضعت أمامك على طاولة بلاتو الإذاعة قصة قصيرة في أدب البحر، ما رأيك أن تسمعنا مما هو مكتوب لديك أمامك قراءة مركزة عنها؟
0: طبعا أستاذ أحمد، في بالحديث عن البحر في الأدب الغربي هنا يختلف الأمر تماما. الحديث عن البحر في الأدب العربي هذا له طقوسه الخاصة، ثم في الأدب الغربي الأمر مختلف تماما.
1: إذن هنا الجغرافيا نعم لها تأثير،
0: حتى البعد النفسي والعمق الوجداني في تجربة الأديب الغربي تختلف مع تختلف علاقته عن الأديب العربي بالمناسبة. وسنلاحظ في هذه الأعمال الشهيرة التي ذكرتها مثلا تيمة واحدة تتكرر، بدءا من الإلياذ الأوديسة لهوميروس، فتعرف ما أن الشاعر باختصار شديد وبدون الدخول في تعقيدات الأوديسة الكبيرة جدا والعجائبية، فالأوديسة تحكي قصة عودة الملك أوديسيوس من طروادة بعد انتصاره في حرب طروادة، وكان بالمناسبة هو صاحب فكرة الحصان الخشبي، وهو يعود إلى أرضه في إيثاكا، يعود إلى زوجته وإلى ابنه الذي تركهما لمدة 20 سنة، ويخوض في البحر هذا المصير الغريب جدا بعد أن حكم عليه إله البحر بوسيدون بالتوهان وبالتيه وبالانجراف وبالمصاعب. فعشر سنوات قضاها في البحر أقصد أوديسيوس يواجه هذا المصير. وهنا نلاحظ أن البحر كان بالنسبة لأوديسيوس رمزا للهوية، هو يريد أن يبحث عن ذاته، حتى أنه كان يخفي ذاته ويعرفها عند الكثيرين بأنه لا أحد. هذه لا أحد هي التي شكلت تيمة الأدب الغربي فيما يتعلق بالبحر. هو يريد أن يبحث عن الذات، يبحث عن الهوية. ونلاحظ أيضا

0: في هير في موبي ديك التي تحكي قصة القبطان الذي فقد ساقه في مجابهة الحوت الأبيض الكبير موبي ديك، أنه
1: وبالمناسبة تحولت إلى فيلم سينمائي.
0: نعم وبالمناسبة عندما ذكرت الفيلم، هنا في مدينة الداخلة يوجد المخرج الأمريكي البريطاني الشهير كريستوفر نولان من أجل تصوير فيلم الأوديسة. وأذكر أنه اقترى لاديون بلانش المنطقة السياحية الجميلة لدينا هنا في مدينة الداخلة من أجل تصوير هذا الفيلم العالمي. فطبعا
1: إذن مدينة الداخلة خلفية ديكور مميز،
0: فطبعا ستكون إضافة قوية جدا للسياحة والكثير من الأشياء الأخرى. فكنا نتحدث عن تيمة البحر في الأدب الغربي، انتقلنا من بعد الأوديسة مباشرة إلى هيرمان ميرفيل. هيرمان ميرفيل كان يتحدث عن هذا الحوت كأنه الشر المطلق، ويريد أن يصور رحلة البشر التنويرية من أجل مجابهة الشر عن طريق المشروع الأمريكي، فكانت تقريبا نبوءة في المشروع.
1: نعم موصل.
0: أوكي. بعد ذلك تحدثت عن الرواية الشهيرة جدا للشيخ والعجوز لإرنست هيمنغواي، بالمناسبة هذه الرواية رشحته للفوز بجائزة نوبل. هذه الرواية رشحت إرنست هيمنغواي للفوز بجائزة نوبل، ويتحدث فيها عن بحار عجوز، وطبعا كانت موغلة في الرمزية هذه الرواية، وخطيرة جدا رغم أنها بسيطة وقصيرة. تحكي بكل بساطة قصة رجل عجوز يذهب بقاربه المهترئ ليصيد السمك، ولمدة 84 يوم لا يصيد شيئا، فكأن الحظ العاثر يقف في وجهه، لكن في اليوم 85 يصيد سمكة عملاقة جدا تجرفه بعيدا عن اليابسة. طبعا هناك رمزية عميقة لهذه السمكة، ربما كان يطارد أحلامه، ربما كان يطارد شيئا آخر، لكن هو دخل هذه المعركة، تحدث عن الإرادة هذه الرواية، دخل هذه المعركة بإرادته، لكن عند خروجه واجهته القروش وأخذت منه السمكة، ولم يعد إلى قريته إلا بهيكل عظمها. فالمجابهة الثانية كانت خارجة عن إرادته. فهنا الرواية أو إرنست هيمنغواي يرمز ويريد أن يتحدث عن مجابهة الطبيعة وهذه المعركة الغير متكافئة الأزلية والأبدية. فطبعا في الأدب الغربي يحضر البحر بتيمات عميقة جدا نزاعة إلى العبثية وإلى معنى الحياة وإلى الكثير من التساؤلات الأخرى.
1: وأكيد سعد العظيم أن تيمة البحر فهي بصراحة البحر ملهم للأدباء الشعراء والكتاب الروائيين والذين يكتبون في مجال القصة. إذن لست أدري هل لديك إمكان أن تقرأ لنا مقطعا من هذه القصة القصيرة في أدب البحر؟
0: لدي قصة لكارين بيلكسن، وهي قصة تسمى الجوهرتان الزرقاوان. وإذا كان الأدب يجب أن يفعل شيئا في الحقيقة فهو أن يجعلنا نفكر، وهذه القصيدة تجعلني أفكر، هذه القصة تجعلني أفكر كثيرا في الحقيقة. القصة تقول: سمعت قصة يا روزا عن ربان سمى سفينته باسم زوجته، وحرص أن ينحت التمثال في مقدمتها ببراعة واقتدار كي يضاهي جمال زوجته وأن يكون شعرها طويلا ومذهبا، ولكن زوجته غارت من السفينة. كانت تتهمه: أنت تفكر بتمثال السفينة أكثر مني، فيرد مدافعا: بل العكس، أنا أحبها لأنها تشبهك، بل هي أنت تماما، أليست مقدامة مثلك، ناهدة الصدر ترقص بين الأمواج كما رقصت ليلة عرسنا، وهي يا حبيبتي أكثر حدبا علي منك، إنها تمضي قدما حيث آمرها مطلقة شعرها الطويل ليتطاير كيفما اتفق، بينما تحبسين شعرك تحت القلنسوة، لكنها تمنحني ظهرها، وهكذا لا بد حين أشتهي قبلة أن أرجع إلى منزلي. ثم حدث في أحد الأيام أن هذا الربان أثناء اتجاره في الهند ساعد ملكا محليا طاعنا في السن على الفرار من أعدائه. عند الوداع نفحه الملك جوهرتين كريمتين زرقاوين كبيرتين، فثبتهما في وجه تمثاله كأنهما عينان تبصران. بعد أن رجع إلى منزله حكى لزوجته عن المغامرة، ثم أضاف: والآن أصبح لديها عيناك الزرقاوان أيضا. اعترضت الزوجة: الأفضل أن تمنحني إياهما كي أعلم.

0: أفارقهما قرطين؟ رد الزوج: لا يمكنني فعل ذلك، وما كنت لتسألينني لو فهمت. لكن الزوجة لم تتوقف عن إلحاحها والحديث عن الجوهرتين. وفي أحد الأيام عندما خرج زوجها كي يحضر الجوهرتين، أحضر زجاجا من البلدة وطلبت منه أن يقتلع الجوهرتين ويثبت مكانهما قطعتين من الزجاج الأزرق. وهكذا فعل دون أن ينتبه القبطان إلى ما جرى، بل أبحر في اليوم التالي إلى البرتغال. لكن الزوجة بعد أن مضى زمن على سفر زوجها بدأت تنكر ما تراه وتلاقي عنة وهي تحاول تمرير الخيط في خرم الإبرة. لجأت إلى عجوز حكيمة زودتها بغسول ومراهم، لكن علاجاتها لم تجدي نفعا. في الأخير هزت العجوز رأسها وأخبرتها أن مرضها نادر وعضال، وأنها ستنتهي عمياء لا ريب. رباه لو ترجع السفينة فقط إلى ميناء، عمدها سأزيل الزجاج وأعيد الجوهرتين مكانهما. ألم يقل زوجي أن عيني التمثالهما عيناي؟ لكن السفينة لم ترجع. عوضا عن ذلك تلقت زوجة القبطان رسالة من قنصل البرتغال يخبرها فيها أن السفينة تحطمت وغرقت في قاع البحر بكل من عليها. ثم ختم القنصل رسالته: ولقد كان أمرا عجيبا أن تصطدم السفينة في رائعة النهار بصخرة طويلة رغم صفاء البحر وخلو الأفق. يا لها من قصة ويا لها من
1: نعم. طيب أستاذ عبد العظيم، شاعرنا القدير، تحدثنا كثيرا عن شعراء تناولوا تيمة البحر، وأمامي مستمعين الكرام صدقا شاعر البحر أو شاعر البحر الذي له حيز في مساحة فسحة في قصائده. ماذا عن البحر في تجربتك الشعرية سي عبد العظيم؟
0: قبل الحديث عن البحر في تجربتي بعجالة، أود أن أتحدث عن رحلة في البحر في الشعر العربي. فتعرف أن البحر في الشعر العربي مر بالكثير من المراحل. أصلا لدينا العصور الشعرية المعروفة في شعرنا، وهي الجاهلي ثم الإسلامي ثم إلى غير ذلك. فأولا في اللغة كان يسمى البحر بحرا لاتساعه وملوحته، فدائما الشعراء
1: ودائما في اللغة الباء والحاء والراء تدل على الاتساع، على الاتساع والشساعة.
0: صحيح.
1: شوف نقول حبر لأن فش كيكون يمتد، ونقول رحب ونقول حرب لأن تكون في واحد الفضاء اللي هو مفتوح وكبير. إذن دائما يدل على الاتساع.
0: ويمكن أن نقول مثلا في العربية أبحر بمعنى أنه زادت ملوحته، ومنه قول الشاعر: وقد عاد ماء الأرض بحرا فزادني على مرضي أن أبحر المشرب العذب. فتعرف أن الشعراء العرب تناولوا البحر أيضا، لكن في الشعر الجاهلي كان نادرا جدا أن يتناول شاعر جاهل البحر، لأنه لم يكن معروفا، لم يكن الشاعر الجاهلي يهتم بالبحر. وحتى عندما وصفه بالغموض، فنجد مثلا امرؤ القيس في بيت واحد في معلقته قال: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وما قاله أيضا محمد الزبيري زاعما أن البحر للغرب والبر للعرب، فكان يقول: لا تعجبن لرأسي كيف شاب أسا، وأعجب لأسود عيني كيف لم يشبي. البحر للروم لا تجري السفين به إلا على غرر، والبر للعرب. وقال آخر: دائما في الشعر الجاهلي تجد أن البحر له علاقة بالدجى وبالهموم وبالمشاكل. ألا هل للهموم من انفراجي، وهل لي من ركوب البحر ناجي؟ أكل عشية زوراء تهوي بنا في مظلم الغمرات ساجي، كأن قواذف الطيار فيها نعاج ترتمين إلى نعاجي. وطرف ابن العبد مثلا، وهو الشاعر الذي عاش في البحر، عندما وصف البحر في معلقته وصفه كأنه يريد أن يتحدث عن الصحراء، فجاء بهذه المقارنة: لم يتسرب عمق البحر كما في التجربة الغربية إلى الشعراء العرب. فعندما قال: كأن حدوج المالكية غدوة، خلايا سفين بالنواصف ممددي، عدولية أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي. عمر بن كلثوم أيضا في معلقته الشهيرة كان يقول: ملأنا البحر حتى ضاق عنا، وظهر البحر نملأه سفينة. بعد ذلك أعتقد أن في الشعر الأندلسي تغيرت الأمور قليلا، فهذا طارق بن زياد يقول: ركبنا سفينا بالمجاز مقيرا، عسى أن يكون الله منا قد اشترى.

0: ساحلية طبعا وهي شبه جزيرة، فيتسرب هذا المسمى بحرا إلى ما أكتبه من إبداع، والتحم به التحاما غير مفهوم وغير واعي طبعا. فكما تعرف نسيان المعرفة هو شرط موازي لحضورها في القصيدة. فيمكن مثلا أن أقرأ قصيدة ربما تبرز هذه العلاقة مع البحر في تجربتي. فأقول مثلا: يا سجال الرمال والبحر، إني نسمة بينكم عشقت الهبوب، قطرة من الخيال انسكبت وامتزجت مع الدماء صبيبة، واحة شربت صبر جمالي فارتويت وما عرفت النضوب، واعتنقت المياه دينا جديدا يطفئ الكره بينكم والحروب، تيرس كعبة التسامح فيها يغسل الرمل بالنقاء الذنوب، ها هنا أودع البعيد حنينا كم حرسناه كي يعود قريبا، حسبنا إذا ابتغانا عدو صار فينا مقربا وحبيبا، وطن حوله شددنا الأيادي وعلى قلبه وضعنا القلوب. وطبعا إذا كنت أود أن أبحث يعني في كل ما كتبته ستجد ثيمة البحر تتكرر وتتكرر، لكن هي بطريقة غير مخطط لها أبدا، يحضر البحر في القصيدة دائما. أنا حتى صدمت عندما بحثت في قصائدي أن لا توجد أي قصيدة بعيدة عن هذا المصطلح.
1: إذن دائما توابل البحر كتيمة تكون حاضرة.
0: طبعا
1: نعم.
0: ربما نقرأ شيئا من الشعر الحديث فيما يتعلق بالبحر.
1: نعم تفضل.
0: هذه بعض القصائد.
1: إذن أكيد الحديث عن هذا القصائد اليوم هو حديث عن أيضا البعد الرمزي في البحر، وأظن سنختم بقراءة شعرية.
0: صحيح، وفي الشعر الحديث العربي بالمناسبة المعاصر حضر هذا البعد الرمزي عميقا جدا، يكاد يضاهي التجربة الغربية أيضا ويتفوق عليها.
1: ولديك نموذج؟
0: نعم، نقرأ مثلا ما قاله الشاعر مثل غازي القصيبي عن البحر، يقول: أتيت أرقب ميعادي مع القمر، يا ساحر الموج والشعب.

0: نماذج على في الشعرية العربية المعاصرة لا حصر لها عن رمزية الشعر في الحقيقة.
1: إذن إلى هنا مستمعاتنا مستمعين الأفاضل، ممنونين على وفائكم وإصغائكم، نصل إلى ختام هذا الحوار الشائق الرائق والرائع الماتع، حيث أبحرنا مع ضيفنا الكريم في عوالم الشعر والشعراء، وتوقفنا عند ضفاف البحر الذي لم يكن مجرد فضاء جغرافي، بل صار مرآة للروح وملاذا للبوع ورافدا غنيا لبناء الصور الشعرية. فالشاعر حين يقف أمام البحر إنما يقف أمام مرآة كينونته، يستمد منها دهشة التعبير واتساع المعنى. نشكر باسمكم مستمعين الأعزاء شاعرنا الكبير القدير عبد العظيم الحيداوي على هذه الرحلة الوجدانية الإبداعية الجميلة التي قادتنا إلى تخوم الإبداع، وإلى لقاء قادم وكلمة ملهمة بمشيئة الرحمن. دمتم سعداء وإلى اللقاء. فسحة صيفية. مساحة أثيري.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشيزين
4: نركب قطار المستقبل.
5: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم لهن صوتوا بكل مسؤولية.
6: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
7: هذا وقت الحق، لاهي نصوت ونعود مسؤول.
8: كل شيء لاهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

اخدك اتهنيها ابكي بكي الشمع واخدك اتهنيها.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
4: بسيرته تستقيم الحياة، رحلة أثيرية في سيرة أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، يعده المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. أعد هذه الحلقة الأستاذ أيوب نصير.
5: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى ونورا، وجعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم أنبيائه وسيد أصفيائه.

أسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مستمعي الكرام، فإن لحظة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم لحظة في تاريخ الإنسانية، لحظة انتقل فيها الكون من ظلمة الجهل إلى نور الهدى، فهي بداية نور أشرق في سماء الوجود، يحمل رسالة خالدة غيرت مسار حياة البشرية. وقد هيأ الله تعالى نبيه لهذه الرسالة العظيمة تهيئة ربانية جليلة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء أياما وليالي، يطيل التأمل والتفكير باحثا عن الحق بين قوم غرقوا في التيه والضلال وعبادة الأصنام. وفي ليلة مباركة من ليالي رمضان المبارك، بينما النبي صلى الله عليه وسلم في خلوته، جاءه ملك الوحي جبريل الأمين عليه السلام حاملا كلمة من السماء لأهل الأرض، فقال بصوت يملأ المكان مهابة ونورا: اقرأ. فرد النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فكرر جبريل عليه السلام ذلك مرات حتى تلا قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهكذا كانت تلك بداية الاتصال بين السماء والأرض، فارتجف قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد مفزوعا إلى زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهو يرتجف ويقول: زملوني زملوني. فما كان من خديجة رضي الله عنها إلا أن أحاطته بثباتها وحكمتها لتسكن نفسه وتطمئن قلبه بكلمات عظيمة: كلا كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فلما سكن فزع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذته خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان رجلا ناصحا بصيرا بكتب الأولين. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من وصف ما رأى في الغار، قال له ورقة مستبشرا: هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى عليه السلام، ويا ليتني أكون حيا يوم يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا: أمخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، فلم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فزادت هذه البشارة قلب النبي صلى الله عليه وسلم طمأنينة، وأكسبته قوة على حمل الرسالة التي اختارها الله له. ومن هذه اللحظة تعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن طريق الوحي سيكون ممتدا بالثقة بالله والاعتماد على التوكل، وأن ما أعطي له من رسالة هو أعظم نعمة للبشرية. ومن هناك مستمعي الأفاضل بدأت رحلة النبوة، وتتالى نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف الأحوال، يربي الأمة ويهديها إلى طريق الحق حتى اكتمل نور الرسالة. وبهذا النور انتقلت الأمة من ضيق الجاهلية إلى سعة الإيمان، ومن تشتت الطرق

0: وأورق الدرب الهدى لكل من اتبع وآمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسيرته تستقيم الحياة، رحلة أثيرية في سيرة أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، يعده المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. أعد هذه الحلقة الأستاذ أيوب نصير.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

طارق عن العينين بالوسني ألم تسمعين.

الشريف إذا تقودها ذبيها تشفي السقيمة سقيمة من الأكدار من الأكدار والحزن ذبيها تشفي السقيمة من الأكدار من الأكدار من الأكدار الأكدار والحزن ما درى لو رددت

فذاك الحسن بدوني فذاك الحسن في الأذن.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرني زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاتي متنهوله. شكرا قرمي. الله الله لا اله الا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريان الريان من كان

اسمعيني جزاك جزاك الله إحسانا يا إن العيون التي في طرفها حور إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا يحيينا قتلنا يصرعنا ذا اللب حتى لا حرام.

0: خلق الله إنسانا يا لا إله إلا الله. هذا هو مقصد الأوزان والرداته الزيني قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خرين قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خرين.
1: اسكت دور

ولا غير الفال انا هزو يلا لي معود على الرجال.

0: دبويو سيدات ما وخاخا يا سيدات بوكو حد بو سيدات ما
1: سيداتي وسادتي نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

صدات هو مرسل الحس من المقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

يا درمي مارد عاد عاد عاد مقيم دماج دماج عقام غير بعد انا ماني متراجع.

次の話。

فرحونك تركدك.

0: تعبى متعبى قرب طفل تسداج
1: قرمي لعاد اللي حرام حد بهول وبخيله.

0: حد بهون بعخيرو
1: يحس شامل الدين وسط
0: يكون انت يا

راح نقدموا لكم شعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح. يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللابو.

tendemiyet. Zikri Süleyme, Süleyme, ve Rabbi ve tendemiyet.

كلمي وقالوا على أردافها من ريابها إذا لبستها فوق جسمها.

شربت تقبلنا ثقرها وضعتها موضع الدثم للفم دلائل

ويشي حري قازي يا قاره والله ما نرقد ما جاني مباره ويشك

قالوا لي العبيد عبيد العبيد قالوا لي العبيد يا مس الحارة عنا لمحيمد نزر النوار ويشي حر

عندكنا ولا حسكنا ولا عندك غمبارة اللي جننا خلنا نوام ويش وحر وغازي يا قارة.

أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست أحاكي للأنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعد والحد وأجلسني ربي بمجمع قطرهم ليسدر

وشاهدت عرش الله عرش الله من فوق سبع ليل وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهدي ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد فيا ناشد قولي يا ناشد قولي إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي فصدق ولا تخشى ورأي تقولها.

سر الكون والأمر مختفٍ وأمري يا أمر الله مذ كان أمري يا ونومي يا خوف.

Allah! İrada! الأنوار وفاض سرها هنا تظهر الأنوار من سر سرية إذا أكمد الأقطاب في كل مشهد ففي الذات عين الذات كل كمالية ففي الذات عين الذات

ونسونا دركواني ودرا حقيقتي ويطز في المنى تراني يا فانية وروحي للأنوال قلوبي مدبرة

وإلا كشمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد والأهل والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللنسين فكل يا قوما الآمي حقيقة كل يا فرمانة.

وكل يا شبعك في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي ليصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا ومحفوظا لديكم كما يمشي أمينا ومحفوظا لديكم كما يمشي ويا رب حقق بالنبي رشاءنا وعم جميع الكفر بالضر والبشير وإنك شمس الحق شرقا ومغربا وإنا بحمد الله بمغرب الشمس وإنك شمس الحق

عليك الليل وقت خاطري مني إليك وكن انسيب ليصبح في ضدي أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يبسو منا ومحفوظا أدائكم كما يبسو ويا رب حقق منا بي رجاءنا وهم جميع الخلف بطيق والبيت وإنك شمس الحق شرقا ومغربا وإنا بحمد الله بمغرب الشمس دوت للمدى والنسيب

الحسب فكل يا شاب من امور كل وقت الخاطر مني اليك وكن اسي في اصبح حفيظ الدين امانا تراقيا امينا محفوظا ادائكم كما يمسي منا ومحفوظا ادائكم كما يمسي ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير.

أتتوك يا مولاي يومي ونفسي أمني بشيء سواكم إذا الرمزي وما لي في نومي وما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي وما لي في اليمين وما لغيركم رحت خاطري مني إليك وكن إسي لأصلح في ضدي جمالا تراقيا منا محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا وما جميع الخير بطيق والبسيط.

تبقى محقة يا بقى زي أنا من هلاكك يا غير الدنيا يا غير الدنيا ما تبقى.

الفلاش ورت انتو وانتو محور وخلت من احلاكم دا صغرار شفتك شوه فبادت بيا واظري بيا كثرت الاخبار قمزتك قمزي يا حي وفضل صيدك فات شدار وجه وحمار وعين

0: المنصرة.
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجنيت شيف التجبرت والتحجان وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيها وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا الا وصيهم وقت مشي وتقدر تمشي بها يا شور البادية وقت بغيت يا غير لا كل الوية قدرنا قاليها جيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت والتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تتم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقد مليت تحبسني مني للحاكم لا شكيت وتقد بسيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوء يا غير من سني دخلي عوداني قد دريت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغيرة مغسول وانك في اللعقة لك بصوت حاصل وعلى بيتك عسيت غيرنا لعقك والحصول والغيرة والعسى للبيت صابرهم بي صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجنين شفت جبرت وتحشى وقويف وطلع من البتيت ها اوعظ لهم.

شوفي شوفي عيشة تسبح فيها تزارك بالغيوان هذا غيلس وبو درياح وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الذي يبث على أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخل، الذي تسلط الضوء على الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في 23 شتنبر المقبل. لتسليط الضوء على هذه الاستحقاقات الوطنية يسعدني استضافة الأستاذ خليل مرزوق، وهو أستاذ القانون بجامعة ابن زهر وكذلك فاعل سياسي، لتسليط الضوء على هذه الاستحقاقات الوطنية المقبلة. أهلا بك أستاذ خليل مرزوق، وسعداء باستضافتك عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية.
3: أهلا وسهلا أستاذ الفاضل، وأهلا وسهلا بالمستمعين والمستمعات الكرام، وشكرا على الدعوة.
2: مرحبا بك أستاذ خليل. بداية أستاذ خليل، أكيد أن المحطة المقبلة هي محطة حاسمة في المسار الديمقراطي التي تشهده بلادنا. حبذا لو تتحدث لنا عن الاستحقاقات المقبلة كمحطة من بين محطات بناء ومسلسل البناء الديمقراطي ببلادنا.
3: في البداية لابد أن نشير إلى مسألة مهمة جدا، وهو أن هذه الاستحقاقات الانتخابية

صلاح مع مختلف النواقص التي تعرفها كباقي الدول في زاوية حقوق الإنسان، في زاوية التنمية المجالية، التنمية الاجتماعية إلى غير ذلك. منذ تلك أو ذلك التاريخ إلى اليوم، حقق المغرب مجموعة من الإنجازات ولعبت الانتخابات باعتبار أنها مدخل إلى إفراز مدخل لإفراز الحكومات المتعاقبة على المغرب. حقق مجموعة من المكتسبات ومجموعة من يعني الأمور الإيجابية في مختلف المجالات، مجال حقوق الإنسان، مجال التنمية الاجتماعية المجانية، كذلك ربط المسؤولية بالمحاسبة، المؤسسات وتطويرها من الداخل وأدائها على مستوى الخارج في علاقتها بالمواطن، رغم وجود بطبيعة الحال نواقص وإشكالات يجب العمل والاشتغال عليها في هذه المجالات ككل. هذه المحطة الانتخابية هي حلقة من حلقات إكمال هذا البناء الديمقراطي، وليست محطة حاسمة، لأن المغرب في حاجة دائما إلى تطوير بنيته، تطوير مؤسساته، تطوير جوانبه المتعلقة بخدمة المواطن وخدمة العدالة وخدمة حقوق الإنسان وخدمة التنمية والحق في هذه التنمية. فالانتخابات التي ستأتي بعد سنة 2026 ستكون كذلك حلقة أخرى، لذلك لا أحبذ أن أوصف هذه الانتخابات بكونها حاسمة، لأن البناء الديمقراطي لا يتوقف استجابة لمتطلبات وكذلك مستجدات كل مرحلة، ولكن تبقى هذه الانتخابات ذات أهمية وذات خصوصية. أولا، لأنها مرتبطة باستكمال بناء أوراش كبرى متعلقة مثلا بالحماية الاجتماعية، متعلقة كذلك بالخروج من الأزمات التي خلقتها جائحة وباء كورونا، التي لا زال المغرب إسوة بباقي الدول يعاني منها خصوصا على المستوى الاقتصادي. استكمال الورش المتعلق كذلك ببناء مجموعة من المؤسسات الرياضية المرتبطة بتأهل المغرب لاستضافة كأس العالم، كذلك التجاوز أو الرهان على هذه الانتخابات وما ستفرزه من حكومة ومن نواب برلمانيين ومن نخب سياسية فاعلة على مستوى المؤسسات، الرهان عليها بإخراج المغرب من الضائقة الاقتصادية التي تتمثل بالدرجة الأساسية انعكاستها في غلاء الأسعار على المواطنين في مجموعة من السلع الاستهلاكية إلى غير ذلك. بالتالي تبقى هذه الانتخابات ذات خصوصية، لأنها ستسهم إفرازاتها من حكومة ومن منتخبون على مستوى المؤسسات، ستسهم في أو الرهان عليها ومعول عليها أن تسهم في إخراج المغرب من مجموعة من الأزمات أو شبه الأزمات أو أزمات تتشكل إذا لم يتم حلها على مستوى المستقبل، لا قدر الله، قد تشكل أزمات حقيقية تعترض البناء الديمقراطي وكذلك التنموي للمغرب. وهنالك نوع من التفاؤل بخصوص هذه الانتخابات لاعتبارات متعددة. أولا، باعتبار أن هنالك رسالة تشريعية عرفت مجموعة من المستجدات. من زاوية ثانية، هناك إرادة إدارية من طرف المؤسسات الصاهرة على تنظيم العملية الانتخابية لنزاهة أو لضمان نزاهة هذه العملية الانتخابية. كذلك نشهد نوعا من الانخراط الشبابي إلى حد كبير فيما يتعلق إما بالنقاش العمومي المتعلق بالانتخابات أو كذلك الإقدام على الترشح للانتخابات التشريعية، إما من طرف أو بتزكية من الأحزاب السياسية. وهنالك الكثير من الشباب الذين أعلنوا رغبتهم في الترشح بطريقة مستقلة أو في إطار المرشحين المستقلين. خلاصة القول في هذه النقطة أن المغرب مقبل على محطة ديمقراطية نتمنى أن تكون ديمقراطية بالمفهوم الذي يؤصل لهذه الكلمة، لأن دمقراطية هذه المحطة سوف تفرز لنا مجموعة من النخب التي نعول عليها لبناء نموذج مغربي سنة 2030 يستحق أو يشرف المغرب فيما يتعلق بصورته أو بناء صورته أو على الأقل تسويق صورته الحقيقية للمغرب المتقدم الذي يسير نحو التنمية ويسير نحو الديمقراطية بخطى ثابتة، خصوصا أننا كما قلت في البداية مقبلون على تنظيم كأس العالم. وتنظيم كأس العالم ليس فقط محطة رياضية كروية، وإنما هو مناسبة لتسويق المغرب عالميا، سياحيا، اقتصاديا، اجتماعيا، ديمقراطيا، حقوقيا. وهذه المحطة لا بد أنها حلقة أساسية جدا فيما يتعلق بهذا التسويق أولا، ولكن قبل ذلك لا هي محطة أساسية في استكمال البناء.

0: جميل جدا أستاذ خالد. بالنسبة إلى النقطة المهمة وهي الإطار القانوني أيضا المنظم لهذه الانتخابات التشريعية لإفراز نخبة قادرة على مسيرة هذا المسار التنموي اللي تشهده بلادنا. الإطار القانوني يعني القانون التنظيمي اللي هو 53-25 متعلق بمجلس النواب، وضع مجموعة من شروط الترشح وكذلك شروط الفئة الناخبة. حبنا لو نتكلم على هذا الجانب ونسلط الضوء على كذلك هذا القانون التنظيمي المهم اللي من خلاله يعطينا مرشح أو هيئة ناخبة قادرة على الاختيار الأمثل والأفضل للهيئة أو مجلس النواب، أعضاء مجلس النواب.
1: فيما يرتبط بالتعديلات أو تعديلات القوانين الانتخابية، هنالك تعديل في الحقيقة مهم جدا يتعلق بتعديل النظام الأساسي لمجلس النواب. أولا هنالك نسخ للقانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس، وهو القانون الذي يعود لسنة 2021، وهذا النص تم بمقتضى قانون التعديل رقم 53-25. هنالك في الحقيقة ما يتجاوز 50 مادة تم تعديلها على مستوى هذا القانون. قراءتنا لهذا التعديل قد أقول عليه الضخم على مستوى هذا القانون هو أنه يترجم تلك الإرادة التي تحدثت عنها قبل قليل، وهي الإرادة الإدارية للجهات التي تسهر على تنظيم العملية الانتخابية. هنالك إرادة إدارية لبعث نفس ديمقراطي على مستوى هذه العملية. هل سوف يتم تنزيل هذا النفس على مستوى العملية واقعيا أم لا؟ هذا سؤال يطرح. لماذا؟ لأن الجهات الإدارية ليست وحدها متدخلة، باعتبار أن الفاعلين المنتخبين كذلك متدخلون في ضمان هذا النفس الديمقراطي على مستوى العملية الانتخابية. لذلك أو بالإضافة إلى ذلك، هذه المواد المعدلة ركزت على مجموعة من الأمور خصوصا المتعلقة بالأهلية، أهلية المنتخبين. لمستوى القانون القديم قبل تعديله بالقانون 53-25 كان ينص على مجموعة من الأمور ولكن بشكل يعني عام، على سبيل المثال
0: بشكل فضفاض
1: على سبيل المثال على مستوى المادة 3 نجد بأنه وهي أمامي الآن، نجد بأن القانون القديم يبنيها كما التالي: الناخبون والناخبات هم المغاربة ذكورا وإناثا المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة. على مستوى القانون 53-25 يفسر في هذا الأمر ويقول تقول مادة 3: الناخبون والناخبات هم المغاربة ذكورا وإناثا البالغون من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع، والمقيدون في اللوائح الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية. بمعنى أن الإشارة إلى أن الذكور والإناث أو المغاربة الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات على مستوى الترشح هم المغاربة الذين يبدأ سنهم من 18 سنة، وهذه إشارة إلى تشجيع الشباب على الانخراط في العملية الانتخابية، لأن الصورة المسوقة على مستوى العملية الانتخابية سواء كانت برلمان تشريعية أو جماعية أو جهوية إلى غير ذلك، أن هنالك مجموعة من النخب البالغين من العمر الإتية الذين يستحوذون على المشهد السياسي بطرق معينة. بالتالي الطابع العام أو القراءة العامة للشباب اليوم على مستوى المغرب ترى بأن هؤلاء هم فقط الأشخاص الذين لديهم الحق للترشح، ليس على المستوى القانوني، ولكن هنالك شرعية الصورة أو شرعية المتداول التي تقنع أو التي تبني القناعة لدى الشباب بأن هؤلاء النخاب بسن معين وبإمكانية معينة هم الذين لهم الحق فقط للترشح، في حين أن المادة 3 هنا تركز على هذه المسألة البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة، وهذه إشارة معينة مرتبطة بتشجيع الشباب. كذلك المادة 6 لا يؤهل التعديل، فيه أنه لا يؤهل الترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين أصدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية. المشرع هنا المستجد المهم هو أن المشرع لا يتحدث عن مسؤولية انتدابية على مستوى مؤسسة منتخبة، وإنما يتحدث عن مسؤولية انتدابية يمكن أن تكون على مستوى مؤسسة منتخبة ويمكن أن تكون على مستوى مؤسسة إدارية غير منتخبة، وهذا فيه ضمان كذلك لضرورة أن يتوفر المترشح على سمعة معينة وعلى أخلاق إدارية معينة انتدابية معينة، وأن يكون لديه تلك الأهلية التي تخوله أولا أن يكون مرشحا أمام الناخبين.

0: غير موسوم بارتكاب جريمة أو جناية أو مخالفة من درجة معينة تخول للدولة عبر مؤسساتها إصدار حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية. في نفس هذه المادة المشرع يشير إلى مسألة مهمة جدا، وهو أن سريان الدعوى أمام القضاء وكذلك الاتهامات إلى غير ذلك ليست مانعا من الترشح، ولكن ضرورة أن يكون هناك حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية. عندما نتحدث عن حكم نهائي، هنا نحن رجال القانون ونساء القانون نفرد مفهوما للحكم النهائي باعتبار أنه الحكم غير قابل لأي وسيلة من وسائل الطعن، لأنه حكم قابل للتنفيذ دون أن يكون خاضعا لأي أو قابلا لأي وسيلة من وسائل
1: يعني استوفى مصادر التقاضي كلها.
0: قد يستوفي مصادر التقاضي، ليس استوفى مصادر التقاضي، ولكن قد يكون هنالك حكم نهائي على مستوى المحكمة الابتدائية دون أن نحتاج إلى محكمة الاستئناف أو حتى على مستوى محكمة النقد. الحكم النهائي قد يصدر حتى على المحكمة الابتدائية، قد يصدر حتى على المحكمة الابتدائية. المهم في هذا الباب هو أن المشرعون يضع يعني معيارا معينا فيما يتعلق بأهلية الترشح بالإضافة إلى المعايير الأخرى، وهو أنه إذا صدر حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، هذه المسؤولية الانتدابية وهذا الحكم قد يرتبط بجنحة، بجريمة، بجناية، بمخالفة، بأي شيء من هذا. المهم بجريمة، لأن الجريمة تنضوي تحت لواء هذا المصطلح، سواء الجنايات أو الجنح بنوعها وكذلك المخالفة. على مستوى المادة كذلك يشير المشرع لأنه الأشخاص المتابعون على إثر ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية. قلت في البداية بأنه إذا كانت الدعوة جارية أمام القضاء فإن هذا لا يمنح الحق للدولة لحرمان المترشح من الترشح أو لحرمان المواطن من الترشح، ولكن قد تكون الدعوة سارية ويحرم المترشح من الترشح إذا كانت هذه الدعوة مرتبطة بماذا؟ بضبط الشخص المتابع في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في مجموعة من البنود من المادة الثانية والمادة السابعة من القانون 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية. بمعنى أنه لدينا وفق هذه التعديلات مسارين فيما يتعلق بالمنع من الترشح فيما يتعلق بالمتابعة أمام القضاء. المسار الأول وهو أن يتم الحكم حكما نهائيا بالعزل من مسؤولية انتدابية. المسار الثاني الذي يمنع من الترشح أن يتابع الشخص على إثر ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3 من المواد التي أشرت إليها، المادة 2، المادة 7 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية رقم 57-11. كذلك الأشخاص الممنوعون هم الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، ولو كانت هذه الأحكام الاستئنافية قابلة للطعن فيها أمام محكمة النقد. كذلك الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية وليس من أجل جنحة وليس من أجل مخالفة، ولو قابلت هذه الأحكام استئنافها أمام محكمة الاستئناف. لماذا؟ لأن هنا مرتبطة بجناية، والجناية كما نعلم وتعلمون عقوبتها تتراوح ما بين 30 سنة إلى المؤبد إلى الإعدام، أو من 5 سنوات إلى 30 سنة إلى المؤبد إلى الإعدام. بمعنى أن خطورة الفعل المرتكب هنا تبني عليه الدولة الحرمان من الترشح للانتخابات، خصوصا أن هذا الفعل المرتكب عقوبتها أولا عقوبة قد تصل إلى المؤبد، قد تصل إلى الإعدام، وهنالك حكم ابتدائي صادر بالإدانة رغم أنه يمكن استئنافه أو الطعن فيه استئنافيا، ولكن تعطى القوة للحكم الابتدائي لأنه لا يمكن أن يصدر حكم ابتدائي بالإدانة في جناية إلا إذا كان هنالك ما يدل على أن الشخص فعلا ارتكب هذه الجناية أو شارك في هذه الجناية. ونحن كما نعلم وتعلمون أن المشاركة في جناية عقوبتها هي عقوبة الفاعل الأصلي، لذلك يتساوى المشارك والفاعل الأصلي على مستوى هذه الجناية، بالإضافة إلى العديد من التعديلات. من التعديلات كذلك المهمة جدا في نظرنا، وهو أن المشرع في المادة 7 يقول أولا في النسخة القديمة يشير المشرع إلى ما يلي: لا يؤهل للترشح المدراء المركزيون لوزارة الداخلية، الولاة والعمال، الكتاب العامون للعملات، الأقاليم وعملات المقاطعات، البشوات، رؤساء دواوين الولاة، العمال ورؤساء الدوائر الحضرية، رؤساء الدوائر والقواد، وكذلك الخلفاء والشيوخ المقدمين. ما يعني هذا؟ يعني بأن الموظفين تابعين للوزارة الداخلية والموظفون تابعون للوزارة الداخلية يحق لهم الترشح للوحة الانتخابية. متفقون على هذه النقطة أستاذ ياك؟ على مستوى التعديل يقول المشرع: لا يؤهل للترشح رجال السلطة، دون أن يذكر مسألة المدراء المركزيين لوزارة الداخلية وولاة العمال لأنهم رجال سلطة في آخر المطاف. رجال السلطة عموما بكل درجاتهم، وأعوان السلطة، وهنا يشير المشرع إلى المقدمين وكذلك العريفات على مستوى نظام التراتبية لأعوان السلطة على مستوى القيادة والمقاطعات. إذا رجال السلطة أعوان السلطة، والأطر والموظفون التابعون لوزارة الداخلية أو العاملون بمختلف هيئاته، بمعنى أن الأطر والموظفون غير الحائزون لرتبة رجل سلطة أصبحوا ممنوعين من أو ممنوعون من الترشح للانتخابات، سواء كانت انتخابات تشريعية، وبطبيعة الحال لن يترشحوا حتى في الانتخابات الجماعية. لماذا أقول لن يترشحوا حتى في الانتخابات الجماعية؟ لأن الموظف على مستوى المقاطعة أو على مستوى العمالة الأقرب له فيما يتعلق باستخدام نفوذه على مستوى العملية الانتخابية هي المقاطعة التي يشتغل فيها، بمعنى أن الانتخابات المحلية وانتخابات الجهوية، انتخابات الجماعية وانتخابات الجهوية، أقصد بالمحلية دائما انتخابات الجماعات الجماعية، انتخابات الجماعية وانتخابات الجهوية، الموظفون نفوذهم ساري مفعول أكثر على مستوى هذه الدوائر الجماعية الصغيرة محليا. إذا كان المنع لهؤلاء الموظفين والأطر التابعين لوزارة الداخلية أو العاملين بها بمختلف هيئاتهم ممنوعون من الترشح وطنيا للانتخابات التشريعية، فالأولى أنهم سيمنعون كذلك على مستوى الانتخابات الجماعية. في انتخابات سابقة، انتخابات سنة 2021 وكذلك قبلها سنة 2016 وقبلها سنة 2011 إلى غير ذلك، كان الموظفون على سبيل المثال ما يسمى بالمتصرفون مثلا الدرجة الثانية، المتصرفون الدرجة الثانية والأطر الآخرون الموظفون كانوا يترشحون للبرلمان ويترشحون لمجالس الجماعات والجهات إلى غير ذلك. جاء هذا المنع في هذا الباب، وأنا أراه منع في الحقيقة يعني منطقيا، ويسهم في بناء عملية انتخابية ديمقراطية، ويسهم كذلك في إخراج موظفي وأطر وزارة الداخلية من مجال تروم حوله دائما شكوك عندما يكون المتدخل ينتمي إلى وزارة الداخلية. بالتالي لكي تضمن وزارة الداخلية الخروج من عنق الزجاجة أو الدائرة المتعلقة باتهامها واتهام موظفها وأطرها ورجال السلطة بالتأثير على العملية الانتخابية أو التأثير على المسار التنموي من خلال ما تفرزه العمل الانتخابية، جاء هذا التعديل لمنع كل من ينتمي إلى وزارة الداخلية، رجال السلطة، أعوانهم، الأطر، الموظفون التابعون لهذه الوزارة. وهذا تعديل مهم، صحيح أنه يحرم يعني فئة عريضة جدا من المواطنين الموظفين المنتمين إلى وزارة الداخلية غير المنتسبين إلى رجال السلطة من المشاركة في الانتخابات، ولكن إذا رأينا المسألة من زاوية ثانية، من زاوية أخرى، نرى بأن هذا المنع فيه الكثير من الأمور الإيجابية، باعتبار أنه يخرج وزارة الداخلية من دائرة الاتهام فيما يتعلق بالتأثير على العملية الانتخابية. وأنا قد أعطيت مثالا أنه إذا كان الموظف أو الإطار الذي يشتغل في مقاطعة أو يشتغل في عملة مترشحة للانتخابات التشريعية، فلا بد أنه سوف تروم هنالك مجموعة من الشكوك حول تأثيرية العمل الانتخابية ومحادثة من طرف المنتخبين وإلى غير ذلك مما قد يروج على مستوى قراءة الناس وقراءة النخب كذلك السياسية، خصوصا التي قد يفوز في مواجهة هذا الموظف أو هذا الإطار بمقعد انتخابي، قد تسوق مجموعة من الاتهامات التي قد تكون في حالة كثيرة اتهامات يعني باطلة، لأن هنالك موظفون وهنالك أطر أعرفهم شخصيا تابعين وزارة الداخلية في الانتخابات السابقة، خصوصا على مستوى مجالس الجماعات والجهات، قد فازوا بمقاعد على مستوى الاستحقاقات الانتخابية، وأنا أقول بأنهم فعلا كانوا في المستوى

0: مطلوب فيما يتعلق بالدفاع عن مصالح المواطنين، خصوصا انهم قريبون جدا للمواطنين من زوايا معينه لا يكون قريبا منها الا من يعيشون المواطنين ومشاكلهم على مستوى اداره كل يوم. واداره وزاره الداخليه كما تعلمون الاستاذ الفاضل هي تتعايش مع او تعيش المواطنين على ابعاد مختلفه كل يوم. هناك مجموعه من التعديلات الاخرى في الحقيقه التطرق لها سوف يحتاج الى وقت كبير، ولكن اقتصر على تعديلين اخرين. التعديل الاول الذي لم يكن موجودا اصلا على مستوى القانون المنظم لمجلس النواب، وهو ان المحكمه الدستوريه تجرد كل نائب برلماني. هذا التعديل هذا ليس تعديلا، هذا النص لم يكن موجودا اصلا على مستوى القانون الداخلي او على مستوى القانون عموما المنظم للعمل الانتخابي او كذلك المنظم لمجلس النواب. ان المحكمه الدستوريه تجرد كل نائب برلماني يوجد رهن الاعتقال لمده تعادل او تفوق 6 أشهر تجرده من صفته كنائب برلماني، وذلك بناء على احاله من النيابه العامه لدى المحكمه المعروض عليها القضيه او من السلطه المكلفه بتلقي الترشيحات. ماذا يعني هذا النص؟ يعني هذا النص ان كل نائب برلماني معتقل لمده تعادل 6 شهور او اكثر اذا احالت النيابه العامه او احالت النيابه العامه للمحكمه التي تعرض عليها قضيه هذا النائب المعتقل، اذا احالت النيابه العامه القضيه على السلطه الحكوميه المكلفه بالترشيحات، فان هذه السلطه او المحكمه الدستوريه كذلك تجرد هذا النائب البرلماني من صفته كنائب ببرلمان. المساله هنا متعلقه يمكن قراءتها في اتجاهين. الاتجاه الاول وهو ان عزل هذا النائب البرلماني او تجريده متوقف على احاله من النيابه العامه على السلطه المكلفه بتلقي الترشيحات، والسلطه المكلفه بتلقي الترشيحات هي وزاره الداخليه. بالتالي لا بد من ان تكون هنالك احاله للنيابه العامه عند وجود اعتقال امام هذه النيابه العامه في المحكمه التي تعرض عليها القضيه. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه التي قد تخلق اشكالا قانونيا، وهو ان هذا الاعتقال قد يكون اعتقالا احتياطيا، لان كما قلت في الماده 3 اعلاه ان المشرع يقول بصدور حكم ماذا؟ حكم نهائي بمعنى غير قابل للطعن، او صدور حكم ابتدائي في جنايه الى غير ذلك. ولكن هنا ليس هنالك حكم. هذه الماده 11 من القانون الجديد تجرد المحكمه الدستوريه كل نائب يوجد رهن الاعتقال لمده تعادل او تفوق 6 أشهر، بمعنى ما كاينش حكم، هنالك قضية جارية أو منازعة جارية أمام القضاء. مزيان، إذا كان هذا الاعتقال الاحتياطي أو إذا أسفر هذا الاعتقال الاحتياطي أو أسفرت جريان الدعوة أمام المحكمة على براءة هذا المتهم، أولا في أدبيات التقاضي أمام قضاء النيابة العامة هنالك مجموعة من الدعاوى المرفوعة على الدولة في زاوية ما يسمى بالخطأ القضائي متعلقة بالتعويض على الاعتقال الاحتياطي عند صدور مقرر حكم بالبراءة. إذا هذه المسألة ديال الاعتقال، ما الغاية من الإحالة من أجل العزل عند وجود اعتقال؟ قد نبرر المسألة بشيء واحد، وهو أن هذا النائب البرلماني الذي يجرد من صفته كنائب برلماني بعد اعتقاله لمدة 6 أشهر أو تفوق لمدة 6 أشهر قد توقف عن مزاولة مهامه أمام البرلمان بناء ليس على تعسف السلطة القضائية باعتقاله، ولكن بناء على كون أن الجريمة أو الجريمة عموما التي اقترفها تقتضي متابعته في حالة اعتقال. بمعنى أنه عندما تروم مجموعة من الحيثيات أو تدور مجموعة من الحيثيات حول الفعل المرتكب التي تخول النيابة العامة الأمر بالاعتقال أو قضاء التحقيق، فإن هذه المسألة عندما تحيل النيابة العامة مسألة العزم على السلطة الحكومية المكلفة بالترشيحات يتم تجريد هذا النائب البرلماني من صفته كنائب برلماني. صحيح أنني أتحدث في مداخلتي أستاذ بلغة إلى حد ما قانونية إلى غير ذلك، ولكن
1: جميل جدا تسليط أستاذ خليل شرحك المضامين القانون التنظيمي 53-25 هو جميل جدا، كذلك للمستمعين الكرام يعني التوضيح بعض اللبس الذي قد يطال أو بعض المواطنين الذين لم يقرأوا جيدا أو لم يطلعوا جيدا على القانون التنظيمي.
0: مظبوط.
1: هذا جميل جدا، حتى كتثقيف وتوعية للمستمعين الكرام
0: ممتاز.
1: ولكل يعني المواطنين، لما لا يكون مثلا هذه نافذة لشرح مضامين هذا القانون التنظيمي للانتخابات.
0: ممتاز ممتاز ممتاز. إذا سوف أكتفي بتعديل أخير، ليس تعديل ولكن نص محدث على مستوى هذا القانون التنظيمي، لم يكن هذا النص موجودا أيضا، وهو الذي يقول ما يلي: يجب على المحكمة التي أصدرت حكما يقضي بإدانة نائب تبليغ نسخة من هذا الحكم داخل الأجل 30 يوما من تاريخ صدور هذا الحكم إلى والي الجهة أو العامل حسب الحالة، التابع لدائرة نفوذه الترابي، العنوان المدلى به لدى المحكمة من لدن المعني بالأمر. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أنه عندما يصدر حكم يقضي بإدانة نائب برلماني، بمعنى أنه حكم يقضي بالإدانة، يجب تبليغ هذا الحكم داخل الأجل 30 يوما. النص هنا لا يقول بأنه يجب على العامل أو الوالي السهر على عزل هذا النائب البرلماني، لا، ولكن هذا التبليغ ما الغاية منه؟ الغاية منه إعطاء السلطة التقديرية للوالي والعامل أن يحيل مسألة التجريد على السيد وزير الداخلية أو السلطة المركزية من أجل تجريد النائب البرلماني من صفته كنائب البرلماني، لأن هنالك حكم صادر بالإدانة بلغ للسيد الوالي أو السيد العامل على حسب دائرة النفوذ الترابي لكل منهم. الممارسة العملية لهذه التبليغات الحقيقة أحيانا هنالك أعضاء داخل الجماعات إلى غير ذلك يتقدمون بطلب عزل رئيس جماعة على سبيل المثال من عزله من من من من مسؤوليته أو من مهامه على مستوى ممارسته لصلاحيته كرئيس جماعة. يتقدم أعضاء خصوصا أعضاء المعارضات على مستوى الجماعات يتقدمون بطلب للعزل مقدم للسيد العامل، ولكن لا يتم التفاعل كثيرا مع مثل هذه الطلبات. ولكن عندما نتحدث هنا عن التبليغ داخل الأجل 30 يوما، هذا التبليغ يكون من المحكمة التي أصدرت الحكم وليس من أو ليس طلبا مقدما من جهة منتخبة أو من مؤسسة منتخبة إلى غير ذلك. وبالتالي في هذه الحالة المسألة ذات قوة أكبر، وأظن بأنه سادة الولاة والسادة العمال غالبا في إطار تفاعلهم مع هذا النص سوف يصارون على تبليغ السلطة الحكومية من أجل تفعيل مسطرة التجريد من صفة النائب البرلماني. أتمنى فقط في هذا الباب المتعلق بهذه المادة ألا يتم إعمال مجموعة من الخروقات التي يلجأ لها بعض المنتخبين سواء في مختلف مؤسسات المنتدبة، هذه الخروقات التي أو المضايقات أو الضغوطات التي قد تؤثر على تفعيل هذا النص المتعلق بالتجريد بعد إحالة الحكم بالإدانة داخل 30 يوما على السادة الولاة والسادة العمال. هذه النصوص في مجموعها وغيرها من النصوص التي لا يسعفني الوقت في التطرق لها، الغاية منها التي استشفها شخصيا هو تخليق العملية الانتخابية أولا، ولكن كذلك تخليق الحياة السياسية بما يتجاوز العملية الانتخابية، لأن عندما نمنع شخصا من الترشح منعا قانونيا بناء على أنه ارتكب جناية، وعندما نمنع شخصا من الترشح لأنه ليست لديه الأهلية للترشح، ليس باعتباره لم يبلغ 18 سنة ولكن باعتبار أنه ارتكب خوارما للمروءة السياسية الانتدابية التي لا يجب أن تتوفر فيه كشخص يمثل هذه الأمة العريقة والعظيمة وهذا الشعب الكبير. بالتالي هذا تخليق ليس فقط العملية الانتخابية وليس فقط ضمان لديمقراطية العملية الانتخابية وديمقراطية الفعل الانتخابي وديمقراطية الممارسة الانتخابية، ولكن أحسب أن هذه التعديلات هي إسهام في مسار تخليق الحياة السياسية بإبعاد العديد من الأشخاص الذين لا أخلاق سياسية لهم من دائرة الفعل السياسي والممارسة السياسية. تفضل أستاذ.
1: جميل جدا أستاذ خليل، يعني وقت البرنامج قد شارف على الانتهاء، لكن الحديث معك يعني مشوق، وكذلك يعني أغنيت هذه الحلقة بنقاش قانوني سلطنا الضوء من خلالك أستاذ خليل على أبرز المضامين في القانون التنظيمي 25 53 25 المتعلق بالانتخابات التشريعية. يسعدني دائما أستاذ

0: خليل مرزوق أستاذ القانون بجامعة ابن زهر، وكذلك فاعل سياسي لاستضافتك في حلقات مقبلة لتسليط الضوء على هذا الجانب القانوني المهم، وكذلك لتوعية المستمعين والمواطنين بأهمية هذا القانون في تخليق وتجويد النخب السياسية وممثلي الأمة داخل مجلس النواب. كلمة أخيرة أستاذ خليل.
1: أولا أتمنى أن يكون للفاعل السياسي اليوم في المغرب خصوصا في هذه المحطة الوعي الكامل بأن مجموعة من المؤسسات الفاعلة على مستوى مصاري هذه الدولة الكبيرة جدا، أن يكون لمجموعة من الفاعلين السياسيين خصوصا الذين هم على مشارف ترشح للاستحقاقات الانتخابية أن يكون لهم الوعي الكامل بأن هذه الدولة تريد أن تقطع مع الممارسات التي فرملت أو التي عاقت المسار الديمقراطي لهذه الدولة في مجالات مختلفة. لا يمكن فقط للمؤسسات

0: زاوية أخرى وكإشارة أساسية، أنا أدعو الشباب، أدعو الشباب إلى أن يعبروا عن احتجاجهم حول السياسات من خلال صناديق الاقتراع. صحيح أن الاحتجاجات عموما هنالك قوانين تنظم هذا الباب إلى غير ذلك، وهي مشروعة في العديد من مظاهرها، ولكن هنالك نوع كذلك من الاحتجاج لا يلجأ له الشباب، وهو احتجاج فاعل يغير من داخل المؤسسات ويغير في المنظومة ككل، خصوصا أن وزارة الداخلية عبر هذه القوانين وعبر تصريحات السيد وزير الداخلية غير ذلك يشير في محطات مختلفة بأن هذه الوزارة ستسهر على أن تكون العملية الديمقراطية شفافة. إذا اليوم أولا نتمنى هذا وأن يكون واقعا ملموسا على مستوى الممارسة، ولكن من زاوية أخرى حتى إذا سهرت المؤسسات على ضمان شفافية العمل الانتخابي يجب على الشباب أن يشاركوا، لأنني أعتبر بأن المشاركة على مستوى صناديق الاقتراع وتصويت الشباب هو بمثابة نوع من الاحتجاج على أشخاص لا يريدون ولم يفهموا بأن المغرب يريد أن يتقدم، بالتالي يضعون له عراقيل أمامه. الشباب هم فاعل، النساء هم فاعلات، ولهم موقعهم الكبير والأساسي والحساس والحاسم فيما يتعلق بتغيير المسارات المتعلقة بإنتاج الفعل الديمقراطي وإنتاج التنمية المستدامة على مستوى وفتح أوراش نموية على مستوى المغرب. إذن الأمل معول ويعقد على هؤلاء على هذه الجهات ككل، إذا قام كل منها بدوره أنا متأكد بأننا سنعيش بعد انتخابات سنة 2026 حكومة وبرلمانا بمجلسين يستحقان فعلا أن يحمل مشعل مغرب التقدم والنماء الذي نأمله والذي نتطلع إليه بعد هذه الانتخابات.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ خليل مرزوق، أستاذ القانون
0: نعم.
1: بجامعة بن زهر والفاعل
0: نعم
1: السياسي.
0: أستاذ،
1: شكرا جزيلا لك
0: نعم أستاذ،
1: على مشاركتنا في هذا البرنامج عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخل. شكرا موصول كذلك للمستمعين الكرام الذين يتابعون عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخل برنامجكم الأسبوعي عن قرب لتسليط الضوء على الانتخابات المقبلة 23 شتنبر. شكرا كذلك للمهندسة الصوت نعيمة بضال على إخراج هذا العدد من برنامج عن قرب. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
3: هذا وقتنا، ما نعودوا أغجوه، نعودوا حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
4: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
3: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
4: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
3: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

واشغل لي قرض غالي ويحلى الصبايا. انا الهوى هوايا ابني لك قصر عالي واخطفني

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 سبتمبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
0: الانتخابات التشريعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش كنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 سبتمبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: اشنا هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

يا جنح الله يا جنح.

Thank you.

الحين قبل لا يحفنا الهدي اي والله أجمع يا عامل الأمير.

النفي مقصر يا عوائل اللي بالك اللي

ما تعرف.

الجميع شدائد الخلق غيظبة جدول وبالعود قد كل عوازية بيا بالشدوي بواد

عقلي وصدايا تزوي بطرف زاد وحور وبسمين.

عليه يوم يوم حول بنونا ولا سلايا بقياطبتين قولوا لا

جليس وقل ذريه قل ذريه أن

ساكنين. وين؟

يا ما بدو الشعراء.

جديد السباح، جديد السباح.

القناع يا عيال تصرف عيال.

0: شيء وصل معي انت سيئين
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمي ماجست.
2: مع SNRT Live الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في الطابلات ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم متوفرة على Play Store و App Store.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي. بطولة حمدي غيث وعيد عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.

0: واه واه أبو جعفر تولاها. واه واه أبو جعفر تولاها. ضيعتني ضيعتني بكلامك يا إمام.
1: يا أمير المؤمنين أبكيتني ببكائك.
0: قل قل يا أوزاعي أكمل. قل ولو ضيعتني
1: يا أمير. قد سأل جدك العباس النبي صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام
1: إمارة على مكة والطائف، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يا عم النبي، إمارة تحييها خير من إمارة لا تحصيها. هي نصيحة منه لعمه وشفقة منه عليه، إنه لا يغني عنه من الله شيئا، إذ أوحى الله إليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يا صفية، يا عمة النبي، ويا فاطمة بنت النبي، إني لست أغني عنكم من الله شيئا، ألا لي عملي ولكم عملكم.
0: صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام.
1: يا أمير المؤمنين، قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يقيم أمر الناس إلا حصيف العقل أريب العقدة، لا يطلع منه على عورة، ولا يحنو على خريبة، ولا تأخذه في الله لومة لائم. وقال عمر بن الخطاب: السلطان أربعة أمراء، فأمير قوي طلق نفسه وعماله، فذاك المجاهد في سبيل الله، يد الله عليه باسطة بالرحمة.
0: الله الله الله الله الله الله.
1: وأمير فيه ضعف طلق نفسه وأرتع عماله بضعف، فهو على شفا هلاك إلا أن يرحمه الله.
0: لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
1: وأمير طلق عماله وأرتع نفسه، فذاك الحطمة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه

0: بطرس فقال: أتيتك حين أمر الله تعالى بمنافيخ فوضعت على النار تسعر إلى يوم القيامة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا جبريل صف لي النار. فقال جبريل: إن الله أمر بها فأوقدت 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اصفرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة لا يضيء لهبها ولا جمرها. والذي بعثك بالحق لو أن ثوبا من ثياب أهل النار أظهر لأهل الأرض لماتوا جميعا، ولو أن ذنوبا من شرابها صب على ماء الأرض جميعا لقتل من ذاقه، ولو أن ذراعا من السلسلة التي ذكر الله تعالى وضع على جبال الأرض لذابت وما استقرت، ولو أن رجلا دخل النار ثم أخرج منها لمات أهل الأرض من نتن ريحه وتشويه خلقه. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام،
0: وبكى جبريل لبكائه، وقال: أتبكي يا محمد وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام:
0: أولا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال: ولما بكيت يا جبريل وأنت الروح الأمين أمين الله على وحيه؟ فقال جبريل: أخاف أن أبتلى بما ابتلي به هاروت وماروت، فهو الذي منعني من اتكالي على منزلتي عند ربي عز وجل، فأكون قد أمنت مكره. فما زالا يبكيان حتى نوديا من السماء أن يا جبريل ويا محمد إن الله قد آمنكما أن تعصياه فيعذبكما. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنه لعلى خلق عظيم عليه أفضل الصلاة والسلام. ففضل محمدا على الأنبياء كما فضل جبريل على ملائكة السماء كلهم
1: عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام.
0: وقد بلغني يا أمير المؤمنين أن عمر بن الخطاب قال: اللهم إن كنت تعلم أني أبالي إذا قعد الخصمان بين يدي على من مال الحق من قريب أو بعيد فلا تمهلني طرفة عين.
1: لا إله إلا الله لا إله إلا الله. رضي الله عن عمر بن الخطاب.
0: يا أمير المؤمنين، إن أشد الشدة القيام بحق الله، وإن أكرم الكرم عند الله التقوى.
1: يا الله
0: يا أمير المؤمنين، إنه من طلب العز بطاعة الله تعالى رفعه الله تعالى، ومن طلبه بمعصيته أذله الله تعالى ووضعه. يا أمير المؤمنين، هذه نصيحتي والسلام عليك.
1: إلى أين يا إمام؟
0: إلى البلد والوطن بإذن أمير المؤمنين إن شاء الله

0: قد أذنت لك وشكرت لك نصيحتك وقبلتها بقبول حسن، والله الموفق للخير والمعين عليه، وبه أستعين وعليه أتوكل، وهو حسبي ونعم الوكيل. فلا تخلني من مطالعتك إياي بمثل هذا، فإنك المقبول غير المتهم في النصيحة.
1: أفعل إن شاء الله تعالى.
0: أيها الربيع، ادع لي خازني.
1: يا أمير المؤمنين، أنا في غنى وما كنت لأبيع نصيحتي بعرض من الدنيا ولا بكلها.
0: زادك الله غنى بعفة نفسك وعلو علمك، فانظر إن كان لك حاجة.
1: أستأذن أمير المؤمنين أن أعتكف العمر الباقي، فقد بلغ بالكبر ووهن العظم.
0: لك هذا يا أوزعي، هل من أمر آخر؟
1: نعم يا أمير المؤمنين.
0: أطلب حاجتك يا إمام.
1: أستأذن في ألا ألبس السواد، فلا يضيق بي أمير المؤمنين، هو زي الدولة العباسية الرسمي، فهل أستطيع أن أستأذن؟
0: يا أوزعي، البس ما شئت من الملابس ولو كان الأبيض الذي كان على عهد بني أمية.
1: عفوا أمير المؤمنين، ما قصدت هذا، ولكن
0: لا عليك يا إمام، لا عليك، بإذني البس ما شاء الله لك من الثياب.
1: حياك الله عني يا أمير المؤمنين، السلام عليك.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.

0: يا ربيع،
1: أمر مولاي أمير المؤمنين.
0: اذهب وراء الإمام الأوزاعي فالحق
1: رأسه يا أمير المؤمنين.
0: تبا لسيفك، أما وعظك ما سمعت؟
1: بإذن أمير المؤمنين، إن شئت فأنا سمعت ما وعظ به.
0: واه لك يا شقي، اذهب والحق فاسأله لما كره لبس السواد.
1: أمر مولاي.
0: تعال هنا.
1: نعم
0: اسمع.
1: أمر مولاي.
0: لا تجعله يعلم أني قلت لك. أتفهم؟
1: أمر مولاي.

0: على رسلك، على رسلك يا إمام.
1: ماذا تريد أيها الربيع؟
0: سمعتك تستأذن في عدم لبس السواد، فلما؟
1: أبلغ عني أمير المؤمنين السلام وقل له.
0: إنما أنا الذي أسألك يا إمام.
1: فأبلغ عني أمير المؤمنين السلام وقل له إنك علمت مني عن السواد أني ما رأيت محرما أحرم فيه، ولا ميتا كفن فيه، ولا عروسا جليت فيه، لهذا أكرهه.

غدا مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي عيسى.